أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة.

0: الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

الطيب والعطر ساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعطر.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عشقك يا بلبل ده جانا وانت على بابها رضوان عشقك يا

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: أسعد الله صباحكم متابعين كل متابعي عدن الغد أينما كنتم وكيفما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة نهاية الأسبوع من عدن هذا الصباح. طبعا دائما هذا البرنامج المتنوع في فقراته أو في محتواه والثابت في فقراته، وبما أننا اليوم خميس حرصنا على أن نقدم لكم موضوع يتناسب مع طبيعة هذا اليوم، وطبعا جزء منكم يعلم عن موضوعنا لهذا الصباح. طبعا هذا لمن اطلع وشاف على البوستر الخاص لحلقتنا لهذا اليوم. يسعد صباحكم متابعينا من جديد، سواء كنتم تتابعونا من البيت، من الباص، في المقهى، في العمل، أو حتى في المزارع. يسعد صباحكم ولكم تحية خاصة من إذاعة عدن الغد، ويسعد صباح كل العاملين وتحديدا لمن يعملون معنا بصمت خلف الكواليس، وعلى رأسهم مخرجنا العزيز ناصر فائز، ومن التقديم تشاركني في هذا الصباح زميلتي دينا المدني. يسعد صباحك دينا.
1: وصباحك السعد يا خديجة بهذه الأوقات اللطيفة اللي حقيقة يعني الجميع بيوصل لهذه المرحلة، وإحنا مبسوطين في حكاية نهاية الأسبوع اللي دائما بيكون محمل بأشياء كثيرة، ويكند وبننبسط، والبعض اللي بيقضي شغلات، وفي البعض اللي ربما يكون تعبان من الأسبوع بأكمله، ونلاقي ببساطة مقضي اليوم في مسألة النوم على الغرفة ما بيطلعش منها إطلاقا. فالكل واحد طقوسه الخاصة، وأكيد إحنا عودناكم هنا في معانا عاداتنا اللي هي مترابطة ارتباط وثيق بحكاية عدن وأهل عدن وكل شيء بيخص الفن والثقافة وهذه الأشياء اللي احنا متواجدين فيها معكم. ويا صباح الخميس الونيس على عيونكم اللي صاحين قبل شوية، واللي كمان لسه رايحين للدوامات، واللي موجودين في البيوت كمان يسعد صباحكم. والطبيعي انه في هذا الأوقات بتكون معنا دائما رسائل صباحية قبل كل شيء، وقبل ما نروح حتى لمخرجنا ونتعرف كمان على باقي الفقرات. ورسالتنا الصباحية طبعا لهذا اليوم هي كالعادة طبعا كانت من إعداد الزميلة خديجة، وهي بتتكلم عن الغضب وتأثيره على حياتنا وأيضا علاقاتنا.
0: طبعا دينا رسالتنا الصباحية لهذا الصباح هي عن الغضب وتأثيره على حياتنا وعلى علاقاتنا الخاصة وبكل من يحيط بنا، سواء أصدقاء، جيران، أو حتى من داخل البيت نفسه. الغضب متابعينا شعور طبيعي يمر به الإنسان، وقد يكون أحيانا نتيجة للظلم أو الإحباط أو تجاوز الحدود، وليس المطلوب أن نتخلص منه تماما، وإنما أن نتعلم كيف نضبط ونعبر عنه بطريقة لا تؤذي أنفسنا ولا من حولنا. فالغضب إذا ترك دون ضبط قد يدفع الإنسان إلى كلمات أو تصرفات يندم عليها، وقد يؤثر في علاقاته ويضعف الثقة والمودة بين الناس. أما التحكم فيه فيمنحنا فرصة للتفكير بهدوء وفهم أسباب انفعالنا والتعامل مع الموقف طبعا بحكمة. وقد أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بضبط الغضب، فقال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، رواه البخاري. وفي حديث آخر قال عليه أفضل الصلوات والتسليم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة الحقيقية ليست في ارتفاع الصوت أو الانتصار في لحظة غضب، وإنما في قدرة الإنسان على امتلاك نفسه وتأجيل رده حتى تهدأ مشاعره. وطبعا ثم

0: اختيار الكلمة والتصرف المناسبين، والغضب جزء من طبيعتنا الإنسانية، لكن الحكمة أن نجعل له دافعا لفهم ما يزعجنا وإصلاحه لا سبب لخسارة من نحب. طبعا دينا الغضب أحيانا يؤذي الإنسان نفسه قبل أن يؤذي الآخر، فأنت عندما تغضب تتوتر أعصابك، بيحرق دمك، ويعني بعد فترة ربما يعني تصاب بأمراض خطيرة وقاتلة. أنا على ما أذكر أن يعني أحد الجيران في يوم من الأيام انفعل بسبب زيادة الأسعار، وكان بيصرخ فوق البائع الخضار بيصيح، يعني انفجر من الغضب وسقط ومات. يعني يعني هذه الحكمة من قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم عندما قال لا تغضب. أيضا دينا في لحظات عندما نغضب تصدر منا كلمات، هذه الكلمات ربما تكون عابرة لا نقصدها ولا يعني بالضرورة تمثلنا وأن نكون قاصدين لهذا الشخص، ولكن خرجت منا وطلعت منا في لحظة غضب، يعني راحت، أخذها الهواء وراح مثل ما يقولوا، لكن تترك أثر عميق في نفسية هذا الشخص اللي إحنا رفعنا وعلينا صوتنا عليه. فالأفضل، الحكمة الأفضل يا دينا، عندما نغضب يعني نتمالك أنفسنا وناخذ نفسنا ونمشي وما نتكلمش خالص.
1: بالضبط هكذا. والآن كالعادة في معانا أغنية صباحية وافتتاحية هدية من مخرجنا بمناسبة يوم الخميس، وأكيد بتكون معانا مميزة، خليكم معانا.

0: وعدنا معكم هنا مرة أخرى لنفتتح فقرات برنامج عذن هذا الصباح. وكالعادة مثل ما نبدأ في كل صباح في بدايتنا لنشاط الطقس الجوية وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026. والبداية دائما مع المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها دينا فيها طقس غائم جزئيا إلى حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى.
0: أما عن المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على المرتفعات الغربية من صعدة شمالا وحتى مرتفعات لحج جنوبا، وتمتد حتى محافظات الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة حضرموت شبوة الجوف ومأرب.
1: وطبعا ننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية، فيها طقس غائم جزئيا إلى شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على صحاري محافظات حضرموت شبوة، والرياح فيها تكون معتدلة نهارا مثيرة للأتربة والرمال.
0: أما الآن لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع خلال 24 ساعة، والبداية دائما مع المناطق الساحلية والقريبة منها، ونبدأ بحبيبتنا ومدينتنا عدن في العظمى 37 والصغرى 29، وحالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى المكلة العظمى فيها 34 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها مشابهة تماما لعدن.
0: أما عن الحديدة في العظمى 38 والصغرى 31، ولا تختلف كثيرا أعتقد أنا جميع المناطق الساحلية والقريبة منها طقسها متشابه
1: باستثناء سقطرى دينا حيث بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح فيها تكون نشطة إلى قوية.
0: ومن سقطرى إلى المخا في العظمى 37 والصغرى 30، وحالة الطقس مشابهة لسقطرى ولكن أمطارها هنا رعدية.
1: وإلى الغيضة العظمى فيها 32 والصغرى 26، وحالة طقسها والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل الحرارة، والرياح تكون فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن زنجبار أبين في العظمى 37 والصغرى 28، وحالة طقسها غائم جزئيا وإلى غائم، أمطار متفرقة حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: ولن نبتعد كثيرا عن زنجبار لحج العظمى فيها 38 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار متفرقة حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: والمناطق الصحراوية والهضبية نبدأها بسيئون في العظمى 39 والصغرى 25، وحالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن سيئون إلى مأرب بلغت العظمى فيها 38 والصغرى 25، وحالة طقسها والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح تكون فيها خفيفة.
0: وعن عتق في العظمى 37 والصغرى 24، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: هذا في عتق. أما في بيحان العظمى فيها 36 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: والآن المناطق الجبلية وأولها صنعاء في العظمى 29 والصغرى 15، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نسبيا نهارا بارد في الليل والرياح خفيفة.
1: وفي تعز العظمى فيها بلغت 31 والصغرى 18، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: ومن تعز إلى دمار في العظمى 28 والصغرى 14، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة.
1: أما في الضالع العظمى بلغت فيها 32 والصغرى 20، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية حار نهارا إلى معتدل ليلا والرياح تكون فيها خفيفة.
0: أما عن إبل الخضيرة في العظمى 28 والصغرى 15، وحالة الطقس هنا غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدل نهارا بارد في الليل والرياح خفيفة.
1: وأخيرا البيضاء العظمى فيها 30 والصغرى 17، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا أمطار رعدية حار نسبيا نهارا إلى بارد ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم، وطبعا يا خديجة الآن بننتقل إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، حيث نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
1: كما نحذر الإخوة المواطنين من التواجد في الأماكن المكشوفة أو الاحتماء تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية، ومن استخدام الهواتف النقالة وذلك أثناء العواصف الرعدية. وكانت طبعا هذه النشرة هي من إعداد المهندس محمد الدقم. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
0: وفقرتنا التالية كالعادة هي نشرة الخضار والفواكه من سوق الجملة ليومنا هذا الخميس الموافق 17 من سبتمبر. ومعنا في الخضروات وأول المحاصيل معنا البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 22,000 وسعر الكيلو بألف ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 16,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 800 ريال.
0: أما عن الجزر 5 كيلوغرام من 4,000 إلى 5,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 1000 ريال.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام من 44,000 إلى 46,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,800 إلى 1,850 ريال.
0: وأما عن البامية 6 كيلوغرام من 18,000 إلى 20,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 3,000 و 3,400.
1: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 13,000 إلى 14,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 550 إلى 600 ريال.
0: أما عن الباذنجان 16 كيلوغرام من 11,000 إلى 15,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 700 و 1000 ريال.
1: الكوسة 18 كيلوغرام من 15,000 إلى 16,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 850 إلى 900 ريال.
0: طبعا ما بعد الكوسة معنا هنا الخيار 16 كيلوغرام من 15,000 إلى 16,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 900 و 1000 ريال.
1: وعن البيبار 6 كيلوغرام يتراوح سعره ما بين 6 إلى 7,000 وسعر الكيلو من 1000 إلى 1200 ريال.
0: أما عن البسباس 25 كيلوغرام من 16,000 إلى 18,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 700 و 800 ريال.
1: كوبيش كبير الحبة سعرها ب 2700 إلى 2800 ريال.
0: والآن إلى الفواكه معنا هنا الخرمش وهو العط 20 كيلوغرام من 33,000 إلى 35,000 وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1700 و 1800 ريال.
1: أما الموز 30 كيلوغرام تراوح سعره ما بين 22,000 إلى 24,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 إلى 800 ريال.
0: أما عن العنب الرازقي 20 كيلوغرام من 44,000 إلى 46,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 2200 و 2300.
1: الليمون 16 كيلوغرام من 45,000 إلى 50,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 2850 إلى 3,000 و و150 ريال.
0: أما عن البلح المناصف 20 كيلو جرام من 23 ألف إلى 24 ألف، وسعر الكيلو ما بين 1200 و1300.
1: العنب الأسود 20 كيلو جرام من 36 إلى 38 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1800 إلى 1900 ريال.
0: أما عن الرمان 20 كيلو جرام من 38 ألف إلى 40 ألف، وسعر الكيلو ما بين 1900 إلى 2000 ريال.
1: العنب الأبيض 20 كيلو جرام في السلة من 45 إلى 50 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2250 إلى 2500 ريال.
0: الخوخ وهو الفرسك 20 كيلو جرام من 28 ألف إلى 30 ألف، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1400 و1500 ريال.
1: وأخيرا العنب العاصمي 20 كيلو جرام تراوح سعره ما بين 33 إلى 35 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1650 إلى 1750.
0: طبعا كانت هذه النشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
1: فاصل قصير ونعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية،
1: وها نحن نعود إليكم متابعينا في كل مكان من جديد، وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الخميس الموافق 17 من سبتمبر 2026. ودائما نبدأ بالرحلة 512 دينار.
2: طبعا هذه الرحلة يا خديجة أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام الساعة 6 صباحا ووصلت عدن في تمام 8 صباحا.
2: عن الرحلة 533 أقلعت من الرياض في الساعة 7:15 ووصلت أو ستصل إلى عدن بمشيئة الله تعالى في الساعة 9:15 صباحا.
1: الرحلة 532 عدن الرياض أقلعت من عدن في تمام 4 فجرا ووصلت الرياض في تمام الساعة 6 صباحا.
2: نعم يا خديجة، الآن إلى الرحلة 533.
1: الرحلة 430 أقلعت أو تقلع من عدن في تمام الساعة 9 صباحا وتصل في تمام الساعة 10:30 صباحا. طبعا مش موضح لفين وجهتها.
2: نعم خديجة، هو ربما الجدول اللي عندك مش مشابه للي معايا، ولكن هذا هو. خلينا الآن نتجه إلى الرحلة 532 حيث أقلعت طبعا من عدن في الساعة 4 فجرا ووصلت إلى الرياض في الساعة 6 صباحا. و533 أيضا تقلع من الرياض في الساعة 7:15 صباحا وتصل إلى عدن في الساعة 9:15 صباحا. وعن الرحلة 430 تقلع من عدن في الساعة 9 صباحا وتصل إلى الرياض في 10:30 صباحا.
1: وأيضا الرحلة 430 تقلع تقلع في 11:15 صباحا وتصل سقطرى في 12:30 ظهرا.
2: والرحلة 431 تقلع من سقطرى في الساعة 1:15 ظهرا وتصل إلى عدن في الساعة 12:30 عصرا.
1: أما الرحلة 431 تقلع في 3:15 عصرا وتصل عدن في 4:45 دقيقة عصرا.
2: وعن الرحلة 602 تقلع من عدن في الساعة 10 صباحا وتصل إلى القاهرة في الساعة 1:30 ظهرا. يا ناصر،
1: الرحلة 605 القاهرة سيئون تقلع من القاهرة في 2:30 ظهرا وتصل سيئون في 6:15 مساء.
2: والرحلة 514 تقلع من عدن في الساعة 3 عصرا وتصل إلى جدة في الساعة 5 مساء.
1: الرحلة 515 جدة وجدة عدن تقلع من جدة في تمام الساعة 6 مساء وتصل عدن بمشيئة الله في تمام 8 مساء.
2: والرحلة ما قبل الأخيرة 604 تقلع من سيئون في الساعة 7:15 مساء وتصل إلى القاهرة في الساعة 11 ليلا.
1: أخيرا الرحلة 603 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في 11:59 ليلا وتصل عدن عند 3:30 فجرا. ونتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن، ورافقتكم السلامة.

0: إلى جولتنا الإخبارية كالعادة من صحيفة عدن الغدوة، نبدأ بالصفحة الأولى وأبرز العناوين معنا يا خديجة.
1: قيادة التحالف تقول الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر طائرة مسيرة حوثية حاولت دخول أجواء مكة المكرمة.
0: ومسؤولون أمريكيون يلتقون ممثلين عن ميليشيا الحوثي في سلطنة عمان.
1: ووزارة الدفاع تنفي تشكيل لجنة عسكرية في طور الباحة وتحذر من أرقام خاضعة لميليشيا الحوثي.
0: ومصدر عسكري يكشف تحركات حوثية خطيرة في باب المندب.
1: بدء إعداد خطة التنمية وإعادة الإعمار في اليمن للفترة 2027-2029، هل اقتربت ساعة الصفر؟ دعوة أمريكية لتحالف مكة لشن عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي.
0: والنائب الصبيحي يتفقد الجاهزية العسكرية في جبهتي باب المندب وطور الباحة.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الثانية. مصدر عسكري يكشف تحركات حوثية خطيرة في باب المندب.
0: ألوية العمالقة تقول لن يصمد الحوثي في باب المندب وسنجعلها مقبرة له.
1: والإمارات توجه رسالة حازمة للحوثيين.
0: مسؤول حوثي سابق يحذر من الجماعة من تداعيات استمرار الحرب ويدعو للسلام.
1: ومحلل سعودي يقول الرياض تملك خيارات متعددة لمواجهة التصعيد الحوثي.
0: ومحافظ الحديدة يقول ما حدث في الساحل الغربي مؤامرة وخديعة دفعت فيها مليارات الدولارات.
1: وأيضا وزارة الدفاع تنفي تشكيل لجنة عسكرية في طور الباحة وتحذر من أرقام مرتبطة بشبكات خاضعة للحوثيين.
0: والتحالف أيضا هنا تقول بأن الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة مسيرة حوثية حاولت دخول أجواء مكة المكرمة.
1: وقيادي في ألوية العمالقة ينفي تعرض القوات لأي ضربة جوية خاطئة.
0: ومن الصفحة الرابعة تحليل أيضا بالقسم السياسي، اليمن لم يعد ساحة حرب محلية، صراع يتجاوز الحدود ويضع أمن العالم أمام اختبار خطير.
1: وإلى الصفحة الخامسة، طارق صالح يوجه بنقل جرح المقاومة الوطنية للعلاج خارج اليمن.
0: وبحيبح يطلق لقاء تشاوري لتعزيز دور المجتمع في تحسين الرعاية الصحية بعدن.
1: الطاقة الشمسية في شقرة تدخل مرحلتها الأخيرة لتعزيز استدامة الكهرباء.
0: وزير التربية ومحافظ لحج يبحثان تطوير التعليم وتوفير الكتاب المدرسي.
1: وورشة بعدن تدفع الجامعات لتعزيز اليقظة والسلامة الدوائية والبحث العلمي.
0: لحج تسير قافلة إغاثية عاجلة للنازحين في رأس العارة وخور عميرة.
1: وإلى الصفحة السادسة، مطالبات بصرف حوافز العاملين في وحدة الأورام بمستشفى الغيضة.
0: والشؤون الاجتماعية بعدن توزع سلة غذائية على نازحي مخيم رأس عمران.
1: مياه ساحل حضرموت تبحث حفر آبار جديدة لتعزيز الإمداد في ثلة والشروج.
0: وبدعم كويتي افتتاح مركز لعلاج سوء التغذية في الكود بأبين.
1: منتسبو معسكر قيادة الأمن الوطني بعدن يشاركون في الحملة الوطنية للتبرع بالدم.
0: ورياح شديدة تضرب تريم وتسقط أكثر من 250 نخلة وتنفق عشرات الأغنام.
1: وإعلامي عسكري يطالب برفع الضلب عن منتسبي المنطقة العسكرية الأولى وسرعة صرف رواتبهم.
0: وتقرير في الصفحة السابعة بقلم هاشم السيد، بدعم من الأكسول عدن تحتضن تحركا عربيا لحماية البن اليمني من تحديات المناخ وتعزيز إنتاجه.
1: وأيضا في الصفحة الثامنة يوجد بها تقرير من قسم المتابعات، ميون جزيرة يمنية تتوسط طريق التجارة العالمي.
0: وأيضا بقلم سيد أحمد في هذا التقرير، جبهات اليمن النفط والقهوة والبخور والقات وعظمة التبغ وعرش بلقيس.
1: وإلى الصفحة العاشرة، صفحة كتابنا اليمنيين، والدكتور علي ناصر الزامكي كتب في مقالة عنوانها بناء الدولة يبدأ من المؤسسة، القيادات المؤسسية، الاستثمار الذي يسبق كل مشروع، وذلك طبعا
0: ضرورة وطنية بقلم أحمد عبيد.
1: أيضا كتب محمد خالد، إلى متى يدفع اليمنيون ثمن النزوح والتهجير؟
0: وفي الصفحة الثانية عشر من الرياضة المحلية، منتخب الناشئين يكثف تحضيراته البدنية والتكتيكية في معسكر القاهرة استعدادا لغرب آسيا.
1: وإجراء قرعة بطولة الفقيد فخري بافضل لكرة اليد بالسيئون.
0: وجدل في التلال حول عودة الكابتن قيس لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي.
1: وأيضا ننتقل بكم إلى الرياضة العالمية. في الصفحة 13 كانت تنتظر مولودتها الأولى، وفاة مفاجئة للاعبة كرة قدم عن عمر 30 عاما.
0: ومبابي وفينيسيوس وكونتاي يثيرون الجدل بقميص دعم سبتة.
1: وفي عمر 22 عاما شابة تقود نادية لكرة القدم للرجال في تركيا.
0: وطبعا في الصفحة 14 مقلم عبد العزيز يقول كتاب قواعد اللعبة ماذا تكشف العلاقات الدولية عن اليمن.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الأخيرة من صحيفتنا عدن الغد، وفيها السيسي وبن سلمان يؤكدان أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.
0: وحقن يعيد بناء الديسك تقنية جديدة تختبر بديلا للجراحة.
1: جميل جدا. نعم. دينا، تختبر أبحاث طبية حديثة تقنية تعتمد على هلام مائي قابل للحقن لإصلاح الأقراص المتضررة في العمود الفقري في محاولة لتوفير خيار علاجي يقع بين العلاج التحفظي والجراحات التقليدية. وتستخدم التقنية هلاما مائيا طورته الشركة، وفيه يحقن الهلام داخل مركز القرص المتضرر عبر الجلد باستخدام إبرة دقيقة وتحت التخذير الموضعي.
0: وبحسب آلية العلاج يكون الهلام في صورة سائلة عند حقنه، ثم يبرد داخل القرص ويتحول إلى مادة صلبة ومرنة بهدف استعادة جزء من ارتفاع القرص وتحسين قدرته على تحمل الأحمال، بما قد يساعد في تخفيف الضغط والألم. وأظهرت الدراسة التي قادها الباحث أوليفي كليرك بأن هو وزملائه بأن هذه النتائج مشجعة لدى المرضى المشاركين، إذ سجلت الوظائف اليومية تحسنا بما يقارب 80%، فيما انخفضت آلام الظهر بأكثر من 70% مع استمرار التحسن خلال عام من المتابعة، وفق البيانات المنشورة للدراسة.
1: ولم تتوقف الأبحاث عند هذه المرحلة، إذ أشارت دراسة متابعة أحداث نشرت في مايو أيار 2026 إلى استمرار التحسن في الألم والوظائف الحركية لدى المرضى وبعد عامين من تلقي الحقن. ومع ذلك لا تعني هذه النتائج

0: النتائج أن التقنية أصبحت بديلاً عاماً ومثبتاً لجميع حالات تلف الأقراص، فما تزال الأبحاث السريرية مستمرة لتحديد مدى فعاليتها وسلامتها والفئات التي يمكن أن تستفيد منها مقارنة بالعلاجات التحفظية والخيارات الجراحية.
1: ولكن النتائج الأولية والمتابعة طويلة الأمد تفتحان بابا مهما أمام تطوير علاجات أقل تدخلا لمشكلات الأقراص، وخصوصا للمرضى الذين لا يحصلون على تحسن كاف بالعلاج غير الجراحي ولا يحتاجون بالضرورة إلى جراحات كبرى.
0: ولدينا كذلك دينا كاريكاتير لطيف في صحيفتنا يتحدث عن الزحام الشديد في المدارس الحكومية هذه الأيام.
1: نعم بالضبط، ومثل ما عودناكم بأنه هنا تنتهي الرحلة في صحيفة عدن الغد، ولكن للمزيد من التفاصيل زوروا كافة مواقع عدن الغد للإعلام.
0: ننتقل بكم إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: ونعود معكم مستمعينا ومتابعينا إلى موضوعنا لليوم. وقبل ما نذهب ونقرأ عليكم كثير من الأشياء، فقط نذكركم بأن هذه هي مساحتنا التفاعلية اللي بنتشارك فيها مع بعض الآراء. وموضوعنا حول هذا اليوم يقول: الفنانون في عدن، معاناة مستمرة وإبداع يتحدى الظروف.
1: طبعا يعاني الفنانون دينا اليمنيون في عدن اليوم من ظروف صعبة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل والدعم الفني، كما أسهمت الحرب والصراعات في تراجع النشاط الثقافي والفني وتوقف العديد من الفعاليات والمؤسسات. ورغم هذه التحديات يواصل الفنانون أداء دورهم في الحفاظ على الفن والتراث اليمني، مما يجعل دعمهم وتوفير فرص العمل والمساحة الفنية أمرا مهما لاستمرار الحركة الفنية والثقافية في عدن. نعم. وطبعا قبل أن ننتقل لضيفنا المتواجد معنا عبر الهاتف، نذهب إلى هذا التقرير القصير للزميلة ليان صالح ونعود إليكم، فكونوا معنا.
2: في مدينة عريقة كعدن يلتقي البحر بالذاكرة وتحضر الفنون في تفاصيل الحياة. لا يزال الفنان يمارس دوره ويحمل رسالته حتى وإن ضاقت به الظروف. فالفنانون في عدن يواجهون تحديات كثيرة، من تراجع الفرص وارتفاع تكاليف المعيشة إلى قلة الدعم وضعف المساحات التي تحتضن الإبداع. ومع تراجع النشاط الثقافي والفني وتوقف كثير من الفعاليات والأنشطة، أصبحت مواصلة العمل الفني معركة أخرى يخوضها الفنان بإرادة وشغف. ولكن هنا تظهر قوة الفن، فبالرغم من كل ما يحدث لم تصمت الأغنية ولم تغب الفرشاة ولم تنطفئ مشاعل الإبداع. يواصل فنان عدن الرسم والموسيقى والمسرح والغناء وغيرها من الفنون ليحفظ ذاكرة المكان وينقل تراثه ويصنع من الألم لغة ومن الظروف الصعبة فرصة لمواصلة العطاء. فالفن ليس ترفا ولا مجرد وسيلة للترفيه، بل هو جزء من هوية المجتمع وذاكرته وصوته الذي يبقى حيا حتى في أصعب الأوقات. ومن هنا تبقى الحاجة ملحة إلى دعم الفنانين وفتح مساحات فنية أكثر وتوفير فرص حقيقية للعمل والإبداع، لأن الفنان حين يجد من يدعمه لا يحفظ فنه فقط، بل يحفظ ذاكرة مدينة وهوية وطن وحكاية شعب. وفي عدن قد تشتد الظروف، ولكن الإبداع لا يستسلم، فهنا يبقى الفن صوتا لا يصمت ونورا لا ينطفئ. ليان صالح لراديو عدن الغد.
0: وعدنا معكم مرة أخرى، وأكيد هنا سنستقبل معنا ضيفنا لليوم الفنان وهيب داود، وهو حقيقة يعني من أكثر الفنانين المعروفين في عدن، ممثل وكاتب. ونقول يا حيا ويا مرحبا بالأستاذ والفنان وهيب.
3: حياكم الله وأشكركم،
1: يسعد صباحك
3: على هذه الاستضافة،
1: ونشكرك نحن أيضا يا أستاذ وهيب داود.
3: أنا الذي أشكركم، وصباحكم جميل بإذن الله ومشرق.
0: يسعد كل أوقاتك يا رب العالمين. يعني بداية أستاذ وهيب، إحنا بنعرف أنكم تمروا بكثير من الأشياء، ولكن ما أبرز الصعوبات التي يواجهها الفنانون اليمنيون في عدن اليوم؟
3: والله في البداية يعني إيش أقول لكم غير أن الفنانين في عدن يواجهون عدة صعوبات. منها أولا إهمال وزارة الثقافة والجهات المعنية بالفنانين. ثانيا الفنان هذا الذي قال وقال ومثل هذه البلد بالمحافل الدولية اليوم مركن ومهمش ولا له أي ذكر ومنسي، بل منسي يعني. تخيلي أنه هذا الفنان الذي مثل البلد المحافل الدولية من موسيقى ومسرح وأكروبات وفنون شعبية وفنون تشكيلية، اليوم كل هؤلاء مهمشين لا ذكر لهم للأسف الشديد. نحن معنا وزير ولكن وزير حجر على ورق لم نراه، ولدينا صندوق تراث، وللأسف الشديد الصندوق هذا وجد لدعم الفنانين، ولكن الصندوق يواجه مشاكل من الجهات الداعمة، والفنان أصبح مهمش مركون في بيته لا يزاول أي مهمة. فهذه أوضاع الفنان، منهم المريض ومنهم الذي لا يستطيع حتى أن يعمل. فنناشد من هنا من خلال هذا الموضوع يعني أن تعملوا حل هذه الفئة المهمة من الفنانين، وهي فئة هامة في هذا المجتمع.
1: لو في سؤال متصل لأستاذ وهيب، لو أتينا من باب المواقع المقارنة، هل هناك مقارنة بين الفنان اليمني اليوم وبين الفنان في الدول العربية؟
3: طبعا في المقارنة كبيرة. الفنان في الدول العربية متاحة له الأنشطة، يقدموا ويعملوا، لكن نحن هنا في عدن للأسف شديد مقتولين، يعني لا توجد أي فعاليات ولا أنشطة ولا أي مهرجانات، يعني شيء مفرق جدا يعيش الوضع الثقافي في عدن.
0: نعم صحيح.
1: بس سامحني يا أستاذ وهيب على هذا السؤال، ألا تقدم لكم وزارة الثقافة، مكتب الثقافة، أي دعم مالي، رواتب للفنانين؟
3: للأسف الشديد لا، لا توجد. أنت يعني أريد أن أوضح لك شيء، يعني وزارة الثقافة ومكتب الثقافة في عدن ما يقدموا أي مبالغ مالية سوى الرواتب الضئيلة التي يستلمها الموظفين الفنانين. أعلى راتب يتقاضى 200 ريال سعودي، وأدنى راتب 120 أو 130 ريال سعودي.
0: يعني كل هذه المواضيع ما تنفع إطلاقا في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها. طب أستاذ وهيب، يعني بالنسبة للفن حاليا، انت برأيك هل انه أصبح مصدر دخل مستقر للفنان في عدن، أم انه ما زال يعتمد على أعمال ومهن أخرى؟
3: لا، الفن للأسف الشديد ليس مدخل دخل للفنان. يعني الأعمال، مثلا على سبيل المثال الأعمال الدرامية اللي نشارك فيها نحن الفنانين، هي أعمال موسمية فقط، انتهي موسم رمضان خلاص انتهى دور الممثل.
0: صحيح
3: عادي.
0: نعم فعلا هذه الأشياء.
1: هل أسهمت عودة بعض الأنشطة المسرحية والثقافية التي رأيناها في فترات قليلة ماضية في تحسين أوضاع الفنانين؟
3: والله شوفي، هذه أيوة، هم مجموعة فرق شغالة ومتابرة اجتهدوا في إقامة عروض مسرحية ونجحوا في هذا. ولكن للأسف أنا هناك عتاب ولوم على مأمور مديرية المنصورة، حيث قام الأخ الممثل المشهور ناصر العنبري إقامة عرض المسرحية في مسرح الخلف دور في المنصورة، وكانت هناك موافقة من الأخ المأمور مدير مديرية المنصورة هاني اليزيدي. ولكن ماذا تتوقع من مديرة الثقافة في المنصورة الذي استكثرت المبلغ للممثل؟ يعني من هي عشان تقيم دور الفن ولا الفنانين؟ وهذه كارثة.
0: نعم
3: يعني هذا الفنان يحمل رسالة.
0: صحيح.
3: لما تأتي مديرة لا لها علاقة بالفن ولا تفهم ولا تفقه بالفن وتقول ان هذه المبالغ كبيرة.
0: صحيح.
3: طيب انت عارفة ان هذا المبلغ بدل جهد بالبروفات ومعك مخرج وكاتب.
0: نعم وطاقم
3: عمل، يعني للأسف الشديد هناك مدراء مكاتب يعني للأسف الشديد لا لهم ناقة ولا جمل في الثقافة.
0: نعم نعم.
3: وعينوهم مدراء مكاتب.
0: والله يعني أستاذ وهيب، سواء كان الإنسان بيعرف بالفن أو ما بيعرفش، ولكن كلنا عارفين ومتأكدين من حكاية إنه الفن عبارة عن رسالة، هو بيوصل رسالة لكثير من الناس. فحاليا يعني نقدر نقول ما مدى توفر فرص العمل والفعاليات الفنية للفنانين في عدن خلال الفترة الحالية؟
3: والله شوف، نحن نتمنى إنه تتوفر هذه الفعاليات في عدن لأجل إتاحة الفرص للفنانين لأن يشاركوا، وهذا سيكون مصدر رزق. ولكن نحن في ظل هذه الظروف، أنا حيث يروح المخرج أو المنتج يقدم مشروعه فيلاقي رفض، يعني يقول لهم سبب الأوضاع، سبب الحرب، هناك أعذار يعني كثيرة. أيوة
0: نعم،
3: هذا الشيء. أنا هنا أوجه الرسالة إلى الأخ محافظ محافظة عدن، يعني على سبيل المثال مكتب الثقافة في عدن، إحنا لدينا فرقة عريقة، فرقة موسيقية عريقة، وهذه الفرقة كانت بقيادة المايسترو المعروف أنور مصوح.
0: أيوة.
3: وشقيقه العازف أنيس مصوح. هذه الفرقة الآن انتهت، هذه الفرقة اللي دخلت وجالت كل أنحاء العالم، ايش مصيرها الان؟
0: نعم.
3: وبنفس الوقت فرقه المسرح الوطني، ايوه فرقه المسرح الوطني للفنون المسرحيه، هذه الفرقه التي شاركت في مهرجانات عربيه ودوليه والان اصبح مصيرها مجهول.
1: يعني انتهت
3: بسبب محافظ محافظه عدن لإعادة تنشيط هذه الفرق، لإعادة تشغيلها، اقل ما في انه سيعمل مردود للفنان.
0: ايوه نعم،
3: ايوه. فهذا هو النداء للأخ محافظ عدن، وهناك رساله اخرى اوجهها للأخ محافظ محافظه عدن، اقول له انه الفنان لا يقل عن المعلم.
1: صحيح.
3: الفنان هو من علمنا رسم العلم.
1: صحيح.
3: الفنان من خلانا غني نشيد. الفنان من علمنا الاناشيد الوطنيه والثوريه والحماسيه. الان دور الفنان هذا انتهى. يعني هل من لفتة كريمة لهؤلاء الفنانين؟
0: نعم.
3: ألا يحق لهم أن تصرف لهم حاسب شهري بالاتفاق مع الدكتورة سميرة المشجري مديرة مكتب الثقافة أن يكون لهم حاسب شهري كريمة لمشوارهم الفني الطويل؟ يعني مثل هؤلاء الفنانين، يعني هل أنهم ما يستحقونش هذا الشيء؟ هذا ندائي للأخ محافظ محافظ حدث.
0: نعم.
3: وثانيا هناك موضوع أهم.
1: تفضل.
3: ألا وهو معهد جميل غانم. هذا المعهد العريق الذي تخرجوا منه كبار الموسيقيين والممثلين والرسامين. اليوم هذا المعهد أصبح أكتوبة. يعني أتخيلي أنه هذا المعهد العريق اليوم لا يستطيع يخرج طالب. طالب واحد لا يستطيع يخرج طالب. معهد أصبح مجرد مبنى مهمل تتحكم فيه عصابة في شاذة من داخل. نأمل من الأخ محافظ محافظ عدن، ما دمنا نحن لا يوجد لدينا وزير، أعطوا مهام لنائب الوزير.
0: نعم.
3: الموجود حاليا يقيم مهام الوزير.
0: أيوه.
3: أن يشوف حل لهذا المهام. يعني يغيروا هذه الإدارة الفاشلة الذي يعني للأسف شديد معهم مبنى كبير وعريق لا يستفيدون منه.
0: نعم.
3: يعني هذا ندائي للأخ محافظ محافظ عدن أن يشكل لجنة للنزول إلى معهد جميل غانم، وأن يلتقي بالمدراء العموم السابقين لمعهد جميل غانم مثل الأستاذ سالم بن إسحاق، الدكتور عبد السلام عامر، الأستاذ عارف الطوي مدير مكتب الثقافة سابقا، أن يجلس معهم ويسمع آراءهم. قول معهد جميل غانم هذا يعني حرام، مبنى طويل عريض.
0: نعم، ومبنى من زمان يعني كلنا فتحنا عيوننا عليه، كلنا بنعرف معهد جميل غانم.
3: والآن المعهد قائم على الدورات الصغيرة بس يغطي عيوبه، يعني يغطي فشله بهذه الدورات. نتمنى هذه رسالة إلى الأخ محافظ محافظة عدن أن يعطي اهتمامه للأخ نائب الوزير اللي هو موجود بيننا، أن يحل محل الوزير. هذا يعني.
0: فعلا أستاذ وهيب،
1: كيف يمكن أستاذ وهيب توفير مساحات فنية دائمة تساعد الفنانين على التدريب والإبداع أو عرض أعمالهم؟
3: والله شوفي، هنا هذه زي مثل هذه توفير الفرص، هنا يعتمد على الاجتهاد من الفرق نفسها.
1: أيوة.
3: شوفي على سبيل المثال فرقة خليج عدن الآن توجد لديها مساحة فنية بحكم تواصلها مع المنظمات الدولية، وأقامت مشروع وهو مشروع ناجح، هو تأهيل الشباب من دورات وفي التمثيل وفي السينما، وهذا شيء جميل يعني.
0: نعم، يعني أنت بتقصد أنه كله بيعتمد كمان على الفنان ومدى تفاعله مع هذا الوضع. طب أستاذ وهيب، يعني حاليا بما أن احنا في معانا فئات شابة جديدة ربما قد تكون ظاهرة على الساحة، كيف ممكن أن احنا يعني كيف يستطيع هؤلاء الفنانين الشباب في عدن الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الراهن اللي احنا بنمر فيها؟ يعني ربما قد تلاقي في معانا شباب حابين انهم يلتحقوا بالفن، ولكن مثل ما انتقلت يشوفوا الوضع الاقتصادي ويشوفوا انه الفن اساسا ما بيعطيش رواتب كافية، فبتلاقيهم انه يسيب هذه الموهبة اللي عنده ويتجه الى مكان اخر علشان بس يقضي يعني لقمة العيش.
3: هذه فعلا موجودة، هناك مواهب من الشباب، وهناك فنانين مخضرمين.
0: ايوه
3: مخضرمين، يعني تخيل انت لما يكون فنان كبير يشتغل عمل غير من مجاله الفني. للاسف الشديد يعني هذا السبب يعود اول حاجه لاهمال الدوله،
0: نعم،
3: وثانيا ان نحن في عدن لا توجد لدينا لحد الان قناه فضائيه
0: صحيح
3: باستطاعتها تنتج هذه الاعمال،
0: صحيح،
3: من أعمال درامية، تقديم أعمال مسرحية، تقديم سهرات فنية. للأسف نحن الآن لا نملك أي قناة.
0: نعم.
3: الوضع الفنان مزري جدا، نتمنى ونعمل أن تتحسن هذه الأوضاع، وأن يكون هناك اهتمام للفئة الثقافية لفئة الفنانين يعني بشكل عام.
1: أستاذ وهيب، ما الذي يحتاجه الفنان في عدن اليوم لاستعادة مكانة المدينة الفنية والحفاظ على تراثها؟
3: الفنان بحاجة إلى جهة تلتفت له، بحاجة إلى دعم، لأن هناك شيء الفقر والإبداع لا يجتمعان، شيئان لا يجتمعان للأسف الشديد.
1: صحيح.
3: إذا التفتت الدولة لهذا الفنان ودعم منه ووقفت معه الأمور بتمشي بشكل، والوضع البلد سيزدهر ثقافيا.
0: نعم، كل هذه الأشياء إحنا بحاجتها فعلا في هذا الوقت الراهن، يعني كل الشباب وحتى الفنانين القدام محتاجين لهذا التقدير أستاذ وهيب حقيقة. يعني قبل الختام معك، هل هناك كلمة تحب أنك توجهها حاليا؟ إحنا بنسمعك والجميع بيسمعك كمان.
3: والله كلمتي يعني أنا لا أوجه ندائي للأخوة في الثقافة لأنه للأسف مش موجود، ولكن أوجه ندائي للأخ محافظ محافظة عدن الأستاذ عبد الرحمن شيخ أن يلتفت إلى وضع الفنانين. نحن الآن معنا المخرج القدير علي السبيك، الرجل هذا قدم وأعطى ومخرج معروف، الآن يرقد في مستشفى عدن.
0: نعم.
3: نتمنى من الأخ محافظة عدن الاهتمام بهؤلاء والقضاء على الفساد في معهد جميل غانم، مثل ما قلت لك على محافظة عدن الجلوس مع المدراء عموم السابقين لمعهد جميل غانم ليرى بنفسه ما مدى الفساد الذي يواجهه معهد جميل غانم وهذا الفرح العملاق.
0: نعم.
1: إذن كان معنا بمداخلة هاتفية الفنان الكبير وهيب داود، ممثل وكاتب بالشأن اليمني. فناننا الكبير وهيب داود، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم وشكرا على هذا الاتصال والاستضافة.
1: شكرا لك ويسعد صباحك.

0: يمكن فعله لدعم الفنانين اليمنيين في عدد ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة. وطبعا كالمعتاد يمكنكم التواصل معنا، وذلك طبعا لمن لا يعرف بأرقام هواتفنا التي هي 78-195-21-21 وخطنا الأرضي 02-387-9-1-3.
1: تفضلي خديجة.
0: أيضا لا تبخلوا علينا في ترك تعليقاتكم على الفيسبوك وكذلك الواتساب.
1: نعم، وحاليا في معنا اتصال عبر الهاتف، ونقول يا صباح السعادة والرضا.
2: يا صباح النور والعافية.
1: يا حيا ويا مرحبا بخالة أم أحمد.
2: حياكم الله يا خديجة وزينة وناصر حبايب قلبي.
0: حياك وبياك أم أحمد.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك
1: يا حبيبة قلبي.
2: الفنانين حقنا يا بنتي حدات ولا حرج.
1: أيوة.
2: منا كانوا بكل البلدان والإبداع وكل شيء مساكين وتبتون جود اليمن في كل العالم.
0: صحيح.
2: دحين مقاديك تعالي شوفي عوض أحمد مقدول فوق الفراش.
0: أيوة.
2: عوض أحمد قدم كل إيش أقول لك بكل المحافل الدولية راح. وهذا وهيب داود أخو جمال داود. جمال داود برضه الله يرحمه مشى كل الدول. يشتب دعم ويد الاعتبار لهم. لما قال على المبنى،
0: أيوة مبنى جميل غانم،
2: كيف يستمر بالعائق فنانين بدون مبنى؟
0: أيوة
2: كاملين.
0: أيوة أيوة.
2: وحقوا نحن الوالد الفنانين إنه من أحسن الفنانين.
1: أيوة في معانا بيشتغلوا
2: الأغاني، دحين الأغاني حقنا يغنوها الدول العربية.
0: أيوة مسروقة.
2: وبعدين من كثر الإهمال ولا موثقة ولا محفوظة
1: ولا شيء،
2: يقولوا من حقهم الشعار
1: لأنه مش معانا إرشيف يا خالة.
2: محمد سعد عبد الله يقولوا من ألحانهم.
1: أيوة
2: أنا أسمع يعني مثلا يجيبوا أغنية هذه من ألحان من كلمات الفنان كذا كذا، من كلمة يغيروا الكلمات.
0: أيوة
2: أنا من ناحية أسألك الدولة من الاعتبار. ويبعدوا دون الذي يخلوا الرجل المناسب في المكان المناسب.
0: صحيح.
1: نعم.
2: الذي بيعيدهم. وبعدين هذه الظروف الظروف الظروف سكوا علينا الظروف الظروف أهملت البلاد تدهورت وهم الظروف.
0: صحيح. بيعلقوا شماعة أخطاءهم على الظروف.
2: مثلا وزارة الثقافة وزارة السياحة وزارة كذا كذا.
0: أيوة.
2: بس برضو قول بدون فعل. حرام.
1: المشكلة يا خالة أم أحمد
2: انتي مرضوا وكبدوا وكبدوا.
1: أيوة بس انت عارفة يعني انه اللي بيزعلك انه حتى حاليا الشباب لما يشتوا يدخلوا يعني بمسألة الفن وكل كل الأمور الثقافية ما يقدروش، يقول لك احنا قد شفنا الفنانين ميتين جوع، يعني مش معقول نطلع زيهم نحنا.
2: لا يقولوا ما
1: في كل شيء مش موجود.
2: ايش مالك منك هيش من الفن؟
1: أيوة صح،
2: كلهم عندهم الفن مش تمام. وهو الفن هو اللي يثبت وجود البلد.
0: صحيح، هو مرآة البلد.
2: وبعدين كان كل الفنانين بكل العالم بكل المهرجانات يروحوا. فرنسا كان دائما فرقة الانشاد كل العالم تروح.
1: ايوه.
2: وفرقة الرقص. اهملوا الناس مرضوا. وبعدين لما تقولوا دعم دعم دعم. أصوى إيش هذا الراتب؟ 45-50.
1: أيوة.
2: وصوتي الشروبة.
0: صحيح.
2: والله مظالين مساكين.
0: للأسف الشديد.
2: لما أشوف عوض أحمد والله بكي.
0: ونايف عوض.
2: عوض أحمد.
0: ونايف عوض كمان.
2: ها؟
0: ونايف عوض وأمل كعدول وكثير من الفنانين مرضى الآن وطرح الفراش.
2: نايف عوض وأمل كعدول دولا بعد هذا عوض أحمد من زمان.
0: صحيح.
2: عطروش.
0: عطروش
2: نجم سعيد ثابت.
0: أيوة أيوة.
2: عصام خليدي.
0: أيوة.
2: الفنانين. وصام مات يا بنتي.
0: أيوة.
2: وبعدين هذول الشباب لما تقولي مثلا يفعلوا بداع ما يفعلوش الكلمات الألحان حق الفنان. نعم يطوروها بالجيتار وده. لا. كل ما هي ملعوب

0: الأصلية أحلى،
1: والفن الأصلي العود الطر كما مثلا فيصل علوي كان يمثل الدول العالم كله. ده المشكلة تزعلي لما تسمعي من الغير يراعوا فنانين لهم ونحن مهملين.
2: بالضبط،
1: كأنه يعني كأنه ولا سووا حاجة. هذا اللي يزعل. من ناحية الشعراء زي عبد الله عبد الكريم،
0: أيوة
1: مثلا الشعر من أحسن الشعراء، ولا عام 45 إلى 65
2: كلهم يا خالة أم أحمد على نفس الرواتب، ولكن نحن بالآخر نقدر نقول نتمنى إنه يعملوا لفتة كريمة للفن حقيقة وللفنانين والثقافة يا رب.
1: عندهم عزيمة وإصرار
2: بإذن الله. خالة
1: بالله عليك لما واحد كسركم شوك تكلف يسوي؟
2: لا لا إن شاء الله بينهضوا بيرجعوا نفس قبل وأحسن من كذا كمان
1: من نقصي.
2: بإذن الله تعالى
1: نتمنى من الله أولا الفرقات ترجع الأولى، فرقة الإنشاد القديمين لما قاري وهيب داود نشتي المحافظ اجتمع بالقديمين،
0: أيوة
1: أحمد بن غودل،
0: أيوة
1: هو أبو الفن والعمود حق البلاد.
2: أيوة نعم،
1: كانت النشيدة الوطنية مكي يا سلام كنا كل حافة وفي فنانين تروحي من مكان لمكان تسمعين. دعين كل نوع عشوائي وبيوت ولا خلوها هذا يا بنتي. يلا معاكم الله وشكرا.
0: ومعك الله، شكرا على اتصالك الكريم يا أم أحمد، نورتينا في هذا الصباح وتنورينا دائما في كل حلقة، ونستقبل اتصال جديد. نعم. نقول يا صباح الورد.
3: صباح الورد.
0: صباح الورد أستاذ محمد فضل، كيف حالك؟
3: هو وهبة ولا من؟
0: دينا.
3: دينا دينا.
0: أيوة دينا دينا.
3: أيوة دينا دينا. يا الله متواصلة إن شاء الله. أقول لك بلغي يقول صدفاي ما حدا صدف. ها؟ أنا كنت في أمس الساعة 5 مساء أتحدث مع ملك عدل. كنت أتلام وقترح قلت لها وكأنها حاسس اليوم نبي نسوي برنامج، قلت لها شفتينا ضيفة مع خديجة ومن تطلع معها من الطاقم. تكلمي عن الزمن الجميل وعن معاناة الفنان الآن.
0: يا ريت والله.
3: وكأني عارف لي هذا أنا تكلمت معها.
0: يا ريت والله.
3: أتصل بهم وأنا مستعدة. فصارت إني طبعاً تلفون اسمه كان بغلغاه الصباح. مش معقول أنا أتكلمها تطلعوها اليوم. فقلت لها خلاص بتصل بها البكرة بتصل بهم برنامج معاناة ثقافي. وأعطيها اسمك والتلفون إذا اشتري تلفونك أعطيتها كلها. أكون عندهم الأرضي والنقال. فقالت طيب مستعدة، طبعا تعرفكم تعرف خديجة تعرفهم كلكم غلط، جاءت لعندكم مرة طايفة.
2: أيوة أيوة.
3: تعرف وهيب داود تعرف وقاعد تقايدات الثقافة.
0: الله يسعدك. فبدأت
3: استعدادها، أنا قلت أن تكون بالخميس القادم
0: إن شاء الله يا رب.
3: لأنك أنا نتكلم أنا هنا على عطروش. عطروش قبل فترة جيت معانا سقط وأول سجلة وراحت على انديتين في تعالج واحدة على حسابها هايل، لكن هذه مرة قبل أسبوعين بالكهوش ياسي يلحن مش عارف ايش ووصلتها في حاجة من ايش شغطت وقيت على يده.
0: ايوه
3: عطروش.
0: ايوه
3: انا قلت لها خلاص يا امل طبعا وهي داود وهي كنت ذكرتين من الناس انها مع الدكتور عبد السلام عامر اللي اتشرف اني اتصرف على يدي انها عارفين مخطط علاج موسكو وجاء معي وثبت في الادارة الفنون عبد السلام عامر وكنت كثير من اعرفهم، لكن ارجوك طالما الموضوع هذا اقترح ان الاسبوع القادم تطلع معكم امالك وعدل لان باقي هم الفتيات
2: القديمات باذن الله
0: ان شاء الله يا رب.
3: واذا شفت تليفونها انا عندكم ولا سويت الهواء بعدين
0: سويت الهواء. نعم ان شاء الله ان شاء الله بتواصل معك بعد البرنامج
3: الارضي بعدين وهي مستعده وتطلع معكم عشان تتكلم مع وقت معين على الجمال الجميل وحول معي الفنان الان زي ما قلت اليوم وبنعقب انا وانت وبعدين نترك للمتصلين يعقبوا. فموضوع مليح اللي طرحته انتو ذكرت المثال السابقه وانت ذكرت كثير من الناس، لكن انا حبيت اذكر عطروش لانه زي ما يقولوا فنان الثورة.
0: ايوه
3: فنان الثورة رجال كما ذكر اغاني الفنية والحماسية والثورية وغيرها.
0: أيوة.
3: وتواصلت معنا تواصلت معه. أيوة. عبر الرئيس تلميذ المرات الشعبية اللي انا عضو فيها علي حامد. رغم انك في السعودية تواصلنا السعودية تواصلنا مع عطروش شو. لكن ارجو ان يكون الاسبوع القادم ما طولش طلبنا كثير ان امل تكون ضيفتكم
0: ان شاء الله باذن الله تعالى.
3: نتكلم عن الجميل وعن معنا الفنان يعني مغارنة وسنتحقق انا وانتو الى في فرصه المتصلين كما اتفقنا وهي تبلغكم تحياتها.
0: وتحياتنا كذلك موصولة لها أستاذ محمد.
2: نعم.
0: فاضل وشكرا لك.
2: وكالعادة في معنا اتصالات جديدة ونقول صباح الخير وناصر بيشير لأنه هذا آخر اتصال معنا في هذا الصباح.
0: صباح الورد.
4: صباح الفل والورد والكادي والياسمين.
2: يا مرحبا بهذا الصوت يا حي ومرحب يا عوض.
4: خميسكم سعيد إن شاء الله.
0: وخميسك أسعد وطبعا الخميس خميسك يا والميكروفون لك أيضا.
4: يعطيك العافية يعطيك العافية كامل.
0: الله يعطيك
4: بالنسبة
0: العافية.
4: بالنسبة للموضوع اليوم صراحة يعني مؤلم جدا. يعني أيوة. كل الفنانين كل المبدعين والشعراء.
0: أيوة.
4: اللي عاد يعيش عيش تركات واللي قد توفى توفى بسبب المرض.
0: صحيح. بسبب الوضع المزري.
4: لا زال حتى فضل كريدي لا زال على فراش على فراش المرض. وأكثر مرة فنانة أنا عملت عدد طلعت رحلة يعني عملت حفلة في تركيا وحصلت لها زلاغات ودارت على الفنانين اللي هم على يعني فراش المرض.
2: أيوة.
4: يعني هذه الحرمة طبعا أفضل من الحكومة بعد مرة وأفضل من مكتب الترابة. هذا شيء ما زين. وشو الشعر عبد الله بكل ذكرته أم محمد أجمل شعراء.
0: أيوة.
4: غنى للفن للحب وغنى للوطن وغنى جميع أغاني. ومش قادر يعيش داخل عدن فصل الصيف اخذ على الصوره عم بتو يتعيد يدور قيل البرود. يعني زي هذا المفروض يكون له قيمه وله كل شيء وله طاقه شمسيه وله يتوفر له كل حاجه.
0: ايوه.
4: يعني فنان عبد الكريم توفيق مات هو في فراش المرض ما حد دعمه. وفنان سعودي احمد صالح له فنان ملحن توفى وهو على فراش المرض. وفيصل العلوي وكثير وكثير من الفنانين.
0: ايوه
4: وما ينفعوش لا مكتب ثقافه ولا محافظ ينفع ولا حكومه تنفع مع هذا الفنان.
2: نعم.
4: بنقدمكم اليوم هديه بسيطه طعام اليوم هديه موجود اكيد من قليل محمد عبد الزيدي.
0: احنا منتظرين هديتك
4: محمد عبد الزيدي اليوم.
0: اتفضل.
4: يعطيكم العافيه. احبك احبك يا حبيبي من زمان وانا خايف اقول لك احبك احبك يا حبيبي من زمان وانا خايف اقول لك بس برضو يا حبيبي مهما كان انا بعيش لاجلك اشكي اشرح لك غرامي كل اشواقي وهيامي واحبك احبك يا حبيبي احبك. طبعا هذه من كلمات الشاعر عبد الله بكريم.
2: يسعد
4: محمد عبد الغني.
0: يسعد صباحك وصوتك جميل يا عوض وبيشبه كثير محمد عبد الزيدي بتقلده يعني 100% يعني عندك مستقبل باهر انك تكون
2: باذن الله تعالى يا عوض. شكرا لك وشكرا لهذا الحضور البهي معنا كالعاده. عوض بيطربنا وبيعطينا دندنات بسيطه. أيوة. في الصباح. أيوة. علشان كذا احنا كمان حاليا بنروح وبنقرا التعليقات المتواجده معنا في بثنا المباشر عبر الفيسبوك. وهنا طلع معي التعليق محمد نجيب محمد الناعري بيقول هلت فأشرق نور من محياها وأقمر الليل وضاء رؤياها كأنها الشمس قد هلت بشائرها وأيقظ الفجر نوارا فحياها تنفس الصبح فواحا بهمستها وطائر الشوق بالأشجان ناداها هناك قلوبا نجد سعادة كبيرة في وجودها وننتظر حضورها في كل صباح قلوب خلقت من الورد تعطر مكانها أينما وجدت قلوب إذا مرت مر العطر معها وإذا تكلمت سكن الهم وجلاها قلوب بيضاء لا تعرف حقدا تحب بصدق والله زكاها سلام على تلك القلوب وطيبها سلام على من بالوفاء سقاها أنتم صباح الروح حين يضيق بنا وأنتم شمس لا تغيب سماها فأبقوا قريبين فالحياة جميلة بكم وبكم يطيب شذاها صباحكم ورد وقلبكم ورد وعطركم باق ما حيينا ذكراها يسعد صباحكم طاقم إذاعة عدن غد والمستمعين ويسعد صباحك يا نجيب على هذه الكلمات كالعادة في هذا الصباح يسعد لكل أوقاتك يا رب العالمين.
0: ومن التعليقات دينا التي وردت إلينا عبر بوستر البرنامج من أبو خالد حلصم يقول بالنسبة لتراثنا الفني الغنائي فهو ثروة صنعها رجال بأبسط الإمكانيات منهم من رحل ومنهم من يصارع المرض وظروف الحياة القاسية وبينما هناك الآن فنانون شباب كثر موجودون اشتهروا وحيوا الأعراس والمهرجانات بأغاني الجيل السابق ولا يخجل بعض المسؤولين وبيوت المال من دعوة هؤلاء الشباب لإحياء حفلاتهم في القاعات الفخمة ويسمعون منهم أغاني كلها قديمة ولا يسألون عن أولئك الفنانون والشعراء والملحنون وعن وضعهم أو حتى تكريمهم وتحسين حياتهم المعيشية. لذا يجب عمل صندوق تكافل للفنانون يوضع به مبلغ محترم من قبل السلطة المحلية والتجار على أن يتم شهريا دفع نسبة من أرباح الفنانون الشباب من حفلاتهم لصالح هذا الصندوق. الشفاء للفنان محمد محسن عطروش وفضل كريدي وعوض أحمد وحفظ الله الشعر الكبير عبد الله عبد الكريم محمد أحمد. ولا ننسى دور الإعلام بتسليط الضوء على من تبقى منهم. أما بخصوص الدراما فيجب أخذ نسبة من إنتاج كل مسلسل ووضع في صندوق تكافل للممثلين. يسعد صباحك صحيح. خالد، ونحن دائما في إذاعة عدن الغد نعرج في كل أسبوع وفي كل حلقة من حلقات برنامجنا الثقافي الذي نخصصه كل يوم خميس للتذكير دائما بالفن وبأحوال الفنانين وإلى ما وصلوا إليه.
2: نعم
0: اليوم
2: بالضبط هكذا. ومعنا إخلاص ناجي كمان بتقول صباح الخير عليكم جميعا وتحياتي لمعدي ومقدمي برنامج عدن هذا الصباح وفي الجميع المتصلين والمستمعين والمخرج الجميل. موضوع حساس وقمة في الإنسانية لأنه يمس تاريخ وطن وفنانين قدموا كل حياتهم لهذا الوطن بمحبة. وزارة الثقافة صارت ما تذكر الفنان إلا وقت موته وفين حقه بالتكريم وهو حي، وحيث نحن نعمل لهم حفلات ويكون دخلها للفنان يساعده ونكرمه من خلال هذه الاحتفالات نفرحهم زي ما أسعدونا وفرحونا بمسيرتهم الفنية حقيقة يا إخلاص.
0: وأيضا عوض عبيد العبيدي يضيف موضوع جميل وفكرة في قمة الروعة، النقاش حول تدهور الفن بشكل كبير وتدهور أحوال الفنانين والفنانات منهم قد توفي نتيجة الإهمال والظروف الصعبة مثل الفنان الكبير فيصل علوي والفنان والتربوي حسن عطا والفنان الكبير والملحن سعودي أحمد صالح وكروان لحج الفنان القدير عبد الكريم توفيق والفنان محمد عبد الزادي والفنان فاروق عبد القادر والفنان فرسان خليفة والكثير من الفنانين الذي توفوا وهم على فراش المرض بدون أن يلفت لهم أحد. باقي معنا الشاعر الكبير عبد الله عبد الكريم محمد أحمد أطال الله في عمره الذي لم يجد حقه فيما قدمه. تغنى له كبار الفنانين وعلى رأسهم الموسيقار أحمد بن أحمد قاسم، كتب كثير من الأغاني العاطفية مثل أنا والعذاب ومثل يا سلام عليك يا حب والكثير منهم. ولا ننسى الأغاني الثورية الذي يعرفها الكبير والصغير مثل أغنية والله بلدنا نورت في عيد ثورتنا المجيد وكذلك أغنية الله الله يا أكتوبر الله على نورك في بلدنا. واليوم أصبح الشاعر يعيش في ظروف صعبة لا يمتلك حتى منظومة كهرباء في منزله الصغير في الشيخ عثمان، وبحكم كبر السن حقه لم يستطع تحمل فصل الصيف الشديد والانقطاع وانقطاع التيار الكهربائي لساعة طويلة. قادر في بداية الصيف إلى تعز عند بنتها العزيزة للعيش عندها فترة فصل الصيف. مثل هذا الشعر الكبير يفترض أن يكمل باقي عمره في بيته ويتوفر له كل شيء، لكن للأسف الشديد لا أحد ينظر له، الكل مشغول في المصالح الشخصية والصراعات السياسية. وفعلا كفيت ووفيت يا عوض العبيدي وشرحت كل ظروف ومعاناة الفنانين التي يعيشوها اليوم.
2: نعم بالضبط. ومعنا هنا مها محمد علي بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم نور وعافية وسعادة وراحة بال المذيعات المتألقات والمخرج المبدع، وتحية للمتصلين وصباح كل يوم جديد هو هدية إلهية تحمل معها فرصا لا تعوض لتجديد الأمل، والشمس جديدة كل يوم فأحتضنها بحب كل صباح هو ولادة جديدة وفرصة لنا بأن القادم أجمل. اجعل الأمس يرحل بأحزانه وابدأ اليوم بقوة ونشاط، وتذكر أن كل أمورك بيد الله. لا شك بأن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، تشرق الشمس فتشرق معها قلوبنا بالأمل، وبأن القادم أفضل. صباحكم مسك ونسيم وسعادة راحة وسعادة رائحة الفل. طاب خميسكم وعطرت أوقاتكم بالراحة والمسرات، وخميسك سعيد يا مها، وشكرا لك.
0: وحنين الصغيرة تقول: صباح الخير، صباحكم معطر بفيض من الإيمان مزين بالتوكل على الرحمن. صباحكم خير وسعادة وعافية وبركة تجبر خواطركم. صباح الورد والياسمين على عيونكم. نعم. ويسعد صباحك يا حنين. وحنين تتساءل أيضا: ليش الإداعة ضعيفة عندي اليوم؟ يمكن بسبب الظروف الجوية أو انقطاع الكهرباء.
2: بالضبط هكذا. وعلى عجلة كمان من أمرنا نروح ونشوف فارس العبادي اللي بعث لنا صباحات جميلة وبيقول: لا شيء أجمل من غسل وجه الحزن بابتسامة لصباح يحمل معه الزهور والعطور، وابتسامة جميلة نعاند بها مرارة الأيام. صباح الخير، صباحك سعادة ورضا وراحة بال يا رب العالمين.
0: وأيضا فتحي طائف سيف ناشر يقول: صباح السعادة عليكم طاقم راديو عدن الغادة، ويسعد صباحك يا فتحي طائف ناشر.
2: وأذكار صديقتنا من العند كالعادة بنوجه لها تحية وبتقول: صباح الورد، اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رحمتك ويسر لنا أمورنا وبارك لنا في رزقنا واغفر لنا ذنوبنا واجعل ما نتمناه خيرا لنا وحقق لنا من الأمنيات أجملها ومن الدعوات أصدقها ومن الأقدار أطيبها. وفي كل صباح أتمنى لكم فرحة مخبأة ورزق محفوظ ودعاء مستجاب. يسعد لي صباحكم الأستاذات دينا وخديجة والأستاذ ناصر فائز، وتحياتي للخالة أم حمزة وكل المستمعين الكرام. خميسكم ونيس وجمعتكم مباركة مقدما، يا مرحبا بك يا أذكار. وطبعا نتمنى لك خميس سعيد وأكيد إجازة لطيفة في يوم الجمعة.
0: أيضا لدينا آخر تعليق من شكري باجسير يقول: يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب، ويسعد صباحك شكري، ويسعد صباح كل متابعينا الكرام من تفاعل منهم ومن لم يتفاعلوا قاعد السماع إلينا وعبر راديو أثير إذاعة عدن الغد بصمت.
2: وهنا معنا آخر تعليق معنا من أم حمزة في الواتساب بتقول: صباح الخير عليكم جميعا وتحياتي للجميع، تكريما البسيط لفنانين اللي ما قصروا بحب الوطن والعطاء تظهر ولو جزء بسيط لمحبتهم وهو على الأقل تكريمهم من خلال إذاعة أغانيهم ببرامج وأيضا خصوصا ببرنامجكم هذا. ونختار الأغاني العربية زي ما حاجتنا للأغاني اليمنية لكل الفنانين اللي نسيناهم بغير قصد. فعلا يا أم حمزة والله، وإحنا دائما بنعمل على هذا الشيء سواء كان المخرج من الكنترول، وكمان دائما بنشوف حتى ياسر من البليلس والمكتبة الصوتية بيحاول قد ما بيقدر إنه يطلع معنا الأغاني الجديدة اللي هي يعني مش جديدة لكن هي القديمة اللي في البعض بيحاول يجددها، وفي الأغاني الأصلية اللي بنطلعها بنحاول نعيد هذا التراث مرة أخرى يعني.
0: وبنهاية هذه التعليقات نكون قد أنهينا وإياكم حلقة اليوم من عدن هذا الصباح. لنا دائما لقاء يتجدد بكم ببداية الأسبوع القادم وإلى يوم السبت القادم، وحتى ذلكم الحين نقول لكم: جمعتكم مباركة مقدما وخميسكم ونيس، وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: مكتوب. انا اقول مش عم تخلص.
1: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: سلامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بقصة الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بقصة الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي حرمني النوم عقباله يحس الشوك في صدره ذبح وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جده وأحب خاله. أحب أمه وأحب عمه أحب جده وأحب خاله. أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله أذوب وحالتي حاله. إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة ذبحني بكثر مشتاقه ذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثرة مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شي دايم قباله يا ليت أقدر أصير بيوم شي دايم قباله وراه بكل مكان يروح شي غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيده أو أرقام بجواله يطقطقني على كيفه ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعبة أحواله. قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله. أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله. لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله. لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه صار لي عالة. يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة مش

قدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا.

مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا، لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإن شيدت عليها الهياكل. ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد، من شهيد تواتر، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي، من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل. شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تماضلوا.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أن عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جزء أصيل من معركة استعادة مؤسسات الدولة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يلتقي محافظ حضرموت السابق الشيخ مبخوت بن ماضي. الطيران الحربي يستهدف تجمعات ومعسكرا لميليشيا الحوثي الإرهابية غربي تعز. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللجنة الوطنية للتحقيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي سلم فخامته نسخة من التقرير 14 للجنة. استمع الرئيس العليمي من رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية إلى إحاطة شاملة حول نشاط اللجنة خلال المدة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والإحالة إلى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. وتضمنت الإحاطة أبرز نتائج التقرير الذي وثق 2062 واقعة انتهاك طالت 2932 ضحية في مختلف المحافظات. وأظهرت نتائج التحقيق مسؤولية الميليشيات الحوثية عن 446 واقعة من وقائع قتل وإصابة المدنيين، فضلا عن 56 من أصل 57 حالة تجنيد أطفال وثقتها اللجنة خلال المدة التي يغطيها التقرير. كما وثق التقرير 534 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري نسب 371 منها إلى الميليشيات الحوثية. وأثنى فخامة الرئيس على الدور الوطني والمهني الذي تطلع به اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية، معدا بأن استقلال اللجنة وحيادها ومهنيتها هي مصدر قوتها ومصداقيتها أمام اليمنيين والمجتمع الدولي. وتطرق الرئيس العليمي إلى التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بما في ذلك موجة التصعيد الواسعة من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية خصوصا في تعز والحديدة والساحل الغربي، مؤكدا أن هذه التطورات تستدعي من اللجنة في إطار ولايتها واستقلاليتها تكثيف الرصد والتحقيق الميداني العاجل للوقائع المرتبطة بالتصعيد، ولا سيما في تعز والحديدة ومأرب والمناطق المتأثرة بالعمليات العدائية. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي التعميم رقم 11 لسنة 2026 للميلاد بشأن تنفيذ قرار وزير حقوق الإنسان رقم 4 لسنة 2026، والمتضمن تكليف منسق ومساعد لوزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت. وجاء في التعميم تكليف الأخ هشام حسين سالم الكاف منسقا لوزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت. كما نص التعميم على تكليف الأخ شاكر علي أحمد دومان مساعدا لمنسق وزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت. ونص ديباجية التعميم على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي عضو مجلس النواب محافظ حضرموت السابق الشيخ مبخوت بن ماضي، وذلك في إطار اللقاءات والتشاور حول مستجدات الأوضاع في المحافظة وتعزيز وحدة الصف وتكاتف الجهود لخدمة حضرموت وأبنائها. وجرى خلال اللقاء بحث عددا من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الحضرمي وما تشهده المحافظة من تحديات واستحقاقات، إلى جانب التأكيد على أهمية توحيد الجهود والرؤية الحضرمية وتنسيق المواقف
بما يعزز حضور حضرموت ويصون مصالح أبنائها وحقوقهم المشروعة. أكد اللقاء أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الجهود بين مختلف المكونات والشخصيات الحضرمية وتعزيز التوافق حول القضايا الجامعة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، مؤكدة أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضتها ودمرتها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة. وأكدت الحكومة في بيان لها تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها للإجراءات والتدابير التي تتخذها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية لحماية أمن المملكة والحرمين الشريفين وضيوف الرحمن. وحملت الحكومة ميليشيات الحوثي والنظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن التصعيد، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جادة لوقف تمويل الميليشيات وتسليحها وتهريب الأسلحة إليها. استهدف طيران الحرب تجمعات وثكنات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدة مناطق غربي محافظة تعز. وذكر موقع سبتمبر نيت أن الغارات استهدفت تجمعات ومواقع وأليات لميليشيا الحوثي في منطقة الرحبة بمديرية جبل حبشي ومعسكر تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية قرب كسارة الربيعي على خط الستين في منطقة هجدة. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من العربات العسكرية التابعة للميليشيا وانفجار مخزن للأسلحة داخل المعسكر. افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي بالعاصمة المؤقتة عدن الورشة التوجيهية لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للمدة من 2027-2029 للميلاد. وتناقشت الورشة التي تنظمها الوزارة على مدى يومين بمشاركة مديري مكاتب التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات المحررة أسس ومنهجية إعداد الخطة وأولوياتها التنموية وآليات تحديد الاحتياجات والبرامج والمشروعات بما يتوافق مع متطلبات التعافي وإعادة الإعمار. وأكد الوزير الفقمي أن اليمن يواجه تحديات متفاقمة أسهمت في انكماش الاقتصاد بأكثر من 50% وتراجع الإيرادات العامة وتدهور الخدمات الأساسية وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي ونزوح ملايين المواطنين، داعيا المجتمعين الإقليمي والدولي لتقديم دعم عاجل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية وحركة النزوح المتصاعدة في ظل التطورات الأخيرة في الساحل الغربي وتراجع الموارد المحلية والتمويل الدولي. افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحباح بالعاصمة المؤقتة عدن اللقاء التشاوري الأول لإشراك المجتمع في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة عدن بمشاركة 30 عضوا من اللجان المجتمعية في عدد من مديريات المحافظة. وناقش اللقاء عددا من المحاور المتعلقة بدور اللجان المجتمعية ومهامها في دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيزها، إلى جانب استعراض تصورات أعضاء اللجان ومقترحاتهم بشأن الآليات الكفيلة بإسهامهم بفاعلية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المراكز الصحية. وأكد الوزير بحبة أهمية المبادرة باعتبارها توجها عمليا لتعزيز الشراكة بين القطاع الصحي والمجتمع وإعادة تفعيل الدور المجتمعي في دعم الخدمات الصحية والإسهام في معالجة التحديات التي تواجه المرافق الصحية. اختتمت أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة بلادنا بوفد ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي. وناقش المؤتمر على مدى 3 أيام بمشاركة 21 دولة عربية وممثلي منظمات واتحادات عربية وإقليمية ودولية عددا من القضايا المتعلقة بواقع أسواق العمل العربية ومستقبلها
وتعزيز التعاون لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ودعم التشغيل والحماية الاجتماعية. أقر لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بمحافظة لحج تتولى إعداد ورفع تصور فني متكامل لتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وتحديد احتياجاتها ومتطلبات تهيئتها وتنظيمها. وناقش اللقاء الذي ضم وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول ومحافظ لحج مراد الحالمي سبل تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير النشاط الصناعي والتجاري في المحافظة والاستفادة من مقوماتها وموقعها القريب من العاصمة المؤقتة عدن لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي. وتناول اللقاء الإجراءات المطلوبة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين ومعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع، إلى جانب تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافدا مهما للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. بحث وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة والأمين العام لمجلس الوزراء محمد باهبري في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن السيد أرمان يدغريان. بحث مستجدات أوضاع النازحين في اليمن وتداعيات إنسانية ناجمة عن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية. وحذر الوزير الأبارة من أن استمرار استهداف الميليشيات لمدينتي تعز ومأرب المكتظتين بالسكان بالصواريخ الباليستية وطيران المسير يفاقم أزمة النزوح ويضاعف أعباء المحافظات والمجتمعات المضيفة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة الإنذار المبكر والجاهزية والاستجابة الإنسانية. بدوره أعرب السيد يدغريان إن المفوضية وسعت أنشطتها لتشمل النازحين بالإضافة إلى الموازنة المرصودة وحجم المخزون الغذائي المتوفر لدى المنظمة وآلية التشغيل والمناطق المستهدفة. ناقش نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود بالعاصمة المؤقتة عدن مع عدد من قيادات محافظة الحديدة في كل من مديريات الخوخة وحيسة سيدات الأوضاع التي مرت بها مديريات الساحل الغربي جراء جرائم الميليشيات الإنقلابية الحوثية. استعرض اللقاء الذي حضره عدد من قيادات الوزارة تداعيات موجة النزوح لأبناء المديريات النازحة وما تتطلبه من احتياجات متزايدة في مجالات الخدمات الأساسية الإغاثية والإنسانية، وأبرز التحديات التي واجهت النازحين في أثناء قصف واجتياح ميليشيات الحوثي الإنقلابية لمديريات الساحل الغربية. افتتحت بمدينة سيئون أعمال منتدى جامعة سيئون للحوار بين الثقافات والتعايش المجتمعي الذي يأتي بالتزامن مع الذكرى 35 لتأسيس اتحاد الجامعات المتوسطية الذي يهدف إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات التعليم العالي في بناء السلام ومد جسور التواصل الحضاري. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري على سير الأعمال الجارية في مشروع صيانة مبنى قصر السلطان القعيطي التاريخي وترميمه بمدينة المكلا بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دوعا للعمارة عبر منظمة اليونسكو. وخلال الزيارة طلع الوكيل الجهوري على مستوى الإنجاز في أعمال الصيانة مستمعا من القائمين على المشروع إلى شرح مفصل حول مراحل التنفيذ وأبرز الأعمال المنجزة لجانب الإجراءات المتبعة لتطبيق اشتراطات السلامة وإدارة المخاطر والتحديات والملاحظات الفنية التي تواجه سير العمل، موجها بالعمل على معالجتها بما يضمن استمرار تنفيذ المشروع وفق المتطلبات الفنية المحددة. مع استمرار الحرب وتزايد تداعياتها الإنسانية تتجه الأنظار إلى مديرية العبر غرب حضرموت التي تستعد لمواجهة موجات نزوح جديدة وسط احتياجات متزايدة في المخيمات القائمة ومساع لتجهيز مواقع جديدة لاستقبال الأسر الفارة من مناطق الصراع
ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جزء أصيل من معركة استعادة مؤسسات الدولة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يلتقي محافظ حضرموت السابق الشيخ مبخوت بن ماضي. الطيران الحربي يستهدف تجمعات ومعسكرا لميليشيا الحوثي الإرهابية غربي داعش. لكم منا أطيب المنى، إلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لك لا دي واحدة بتولد. قال لأ طب لما واحدة بتولد الناس عايزة تكسر المستشفى ليه؟ يعني ايه المشكلة؟ قال لا يا باشا اصل ده كان فرحها الليلة دي. سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة
2: أخته وزوجته وأمه
1: جاي
2: يمارس حقوق الشرعية،
1: حقوق الشرعية جاي بي بي بيعمل ده كان فيه دم كده على السرير أو على الملاية، واعتقد إن هو
2: قام بالمهم
1: كارثة، بمعنى كارثة. يعني البنت دي كانت هما خمسة أعمام
2: من فرح وكوشة لغرفة عمليات وطفل جريمة قتل، كواليس مؤلمة.
1: طلعت حاجة غريبة الشكل جدا المتهم في هذه القصة.
2: كورش بيه بتكلمني عن حاجة عجيبة وغريبة، من فرح وكوشة لغرفة عمليات وطفل جريمة قتل، كواليس مؤلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. كنا قاعدين، هو أنا برضو أنا آسف، أنا أحتفظ بالمكان برضو اللي فيه ده برضو عشان دي جريمة برضو خاصة فيها أعراض وكده. كان جالنا بلاغ في أحد المكان اللي كنا شغالين فيه ده إن فيه هياج من الناس وإن هم عايزين يكسروا المستشفى. فروحنا جري واحنا في الطريق، طب ليه قصة ليه الموضوع ده؟ قال لك لا دي واحدة بتولد. قال لا طب لما واحدة بتولد الناس عايزة تكسر المستشفى ليه؟ يعني ايه المشكلة؟ قال لا يا باشا اصل ده كان فرحها الليلة دي. ازاي فرحها الليلة دي وازاي بتولد النهاردة؟ فطبعا رحنا جرينا وخدنا قوات، ومجرد ما وصلنا قال لك الست ماتت اللي هي ولدت وكان فرحها الليلة دي. فطبعا قلنا نشوف الدكتور، فالدكتور مفتش الصحة جاي قال لك يا باشا الوفاة دي مش طبيعية، الوفاة دي جنائية. ازاي يا ابن البنت في المستشفى ولدت وبتاعه مش عارف ايه؟ قال لك لا دي ميتة بخنق. طبعا هو قال لك طبعا انا مش هكتب في التقرير كده، انا هكتب ايه لا توجد، يعني لازم ايه لا استطيع الجذب بحيث ان يتحول طب شرعي، في جمله معينه كده بيكتبها مفتش الصحه
2: بتشوبها جنائيه ولا يستطيع الجذب
1: لا توجد شيء. بالظبط كده، فبتتحول على طول الطب الشرعي. المهم برضو صعدنا القصه لقيادتنا واتعمل فريق على مستوى يعني من البحث الجنائي، وابتدينا نشتغل في القضية دي. تمام، اكتشفنا حاجة غريبة جدا، ان البنت دي فعلا كان فرحها النهاردة على ابن عمها. فتخيلنا كلنا ان هو ابن عمها اللي هو غلط معاها وعشان كده بيستر عليها واتجوزها. الفرق الزمني بين الـ البنت لما جالها ألم الولادة والحد ما وصلت المستشفى والحد ما ولدت والحد ما توفت، كان في واحدة ملازماها بنت عمها. كنا اكتشفنا برضو مع المناقشات والاستجوابات وكده ان دي موجودة معها، فقلنا طبعا هنبتدي بيها يعني لأن هي دي معاها القصة كلها يعني. المهم برضو البنت يعني كان الحمد لله برضو كان موكل ليا أن أنا ناقشها. المهم عدت ناقشها حكيت لي مأساة أخلاقية بكل معنى الكلمة. أنا ما فضلتش زي في الحلقات اللي فاتت أقول المركز كذا أو محافظة كذا أو كلام من ده،
2: شوف فيها شرف.
1: فدي يعني شرف، يعني شرف مس بكذا شخص.

0: هم خمسة أعمام، والخمسة في أربعة ولاد عم، وشوف والبنت دي، البنت دي من عم تاني. كان في واحد بيحبها ويا بتحبه، سيادته غلط معاها، حصل الحمل، شكرا، الواد هرب. جم عرضوا على ابن عمها التاني ان هو يتجوزها، رفض. ابن عمها التالت قال لك لا مش هنقول له، هو على نياته شويه، احنا ايه نضحك عليه ويتجوزها وخلاص بقى، بدل ما اتولدت، بدل الطفل ده ما اتولد على 7 شهور، لا 9، واخد بالك، لا 8، انا غلطه في العدد، وهو على نياته مش هيدرك القصه يعني. المهم حظها السيء ان واحد من العمام دول توفى، وكعادات المكان ده في اي مكان في مصر ان هم بياخدوا فتره حداد ما ينفعش فيها جواز. للاسف الفتره دي طالت، الحداد ده كنا وصلنا لحد 6-7 شهور. طيب يا بنتي كانت بتداري بطنها ازاي؟ للاسف برضو بيتفرجوا على الافلام والسينما. كان في فيلم سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، كان زمان اسمه فيلم الحرام، كانت بتحط حاجه بتربطها على بطنها عشان الحمل ما يبانش،
1: او تلبس حاجه واسعه شويه.
0: بالظبط كده، تقمصت الشخصيه دي، وفعلا لدرجه ان كل المحيطين بيها ما حدش اكتشف البتاع لحد الجواز، ما حدش اكتشف الحمل. المهم حصل جام ليله الدخله، ابن عمها اللي على نياته ده تمام جاي
1: يمارس حقوق الشرعيه،
0: حقوق الشرعيه جاي بيعمل لا انا تعبانه، لا انا مش عارف ايه ده، انا كذا انا كذا، وقعت انا تعبانه، ابتدى كان في دم كده على السرير او على الملايه، واعتقد ان هو
1: قام بالمهمة.
0: بالظبط، أدى المهمة، بس لا صريخه مش قادرة، وديني المستشفى وبتاع وكلام من ده، فخدوها على اعتقاد إن حصل يعني عنف في العلاقة. فوجئوا بالقصة إن هي حامل وولدت. وبعدين طب احنا دلوقتي في جريمة، يعني في جريمة في كانت، فاحنا توقعنا إن حد من اخواتها، يا إما الزوج دلوقتي برضو بقت شرفه. قعدنا فحصنا الناس دي كلها وناقشناها، طلعت حاجة غريبة الشكل جدا للمتهم في هذه القصة، طلع ابن عمها الرابع. أنا حكيت لك في الأول اللي هم خمسة أخوات ومخلفين، البنت وأربعة، في الشخص اللي غلط وهرب، والشخص اللي رفض، واللي على نياته
1: اللي
0: اتجوزها، والرابع بالنسبة لها اللي هو ابن العم الخامس ده، الباشا للقصة كده. العادات في البلد دي اللي كان فيها ان العروسة بتلبس كامل ذهبها في الفرح. الأستاذ لما لقي الدوشة ولقي البتاع والقصة والحكاية والرواية والكلام من ده، وهي كان مغمى عليها بعد ما ولدت، ابتدى حضرته ياخد الذهب منها. فائت، انت يا فلان انت بتسرق الذهب ليه؟ ترك، خنقها.
1: واسف انا كنت فاكر عشان الشرف.
0: لا،
1: عشان السرقه ايه؟
0: ما انا كنا متوقعين كده. ان عشان الشرف، لا طلع لفندي عشان السرقه، وعشان اولا عرفته، وثانيا هتتحط في اي حد من اللي بقول لحضرتك عليهم دول اللي هم اقربون،
1: اللي هو جوزها أو
0: جوزها، ابوها، اخوها، وهكذا، اللي هو الاقربون. هو ساعه يجي له قصه الشرف دي في مرتبه تانية. بعدين اكتشفنا ان الجميل في القصه ان الاستاذ كان ماشي معانا عادي جدا في فريق البحث، وكان عمال يقول لنا يا باشا ده على فكره كذا، ده هو اكيد كان هو اللي بيضللنا بقى وبيسرح بينا،
1: زي ما بقولها بلغه البحث الجنائي، بيفسحنا شويه.
0: بيفسحنا، هو الاستاذ اللي كان بيفسحنا، على فكره يا باشا ده اخوها ده شراني، وبمجرد ما يعرف القصه كده قال لك انا هموتها، انا هقتلها، انا مش عارف ايه. ويجي تاني مره تانيه بقى، يجي ده الظابط، ويجي الظابط تاني.

0: أو يكاد المريب يقول خذوني. يجي لضابط تاني، لا ده على فكرة ده أبوها، لما يحس إن قصة لما تناقش أخوها وما كانش موجود في الوقت ده وكلام من ده أو ما اعترفش، يدخل في قصة أخوها أبوها. إيه لا ده أبوها قصة الشرف دي بالنسبة له غالية ومش عارف وإيه وإيه وإيه وهتبقى فضيحة ليه في البلد، لا ده أبوها. ويجي تاني بقى لا يقول لك جوزها، ما تفتكروش إن على نياته وبتاع، لا ده هو بيتعاير وكان زعلان جد إن إزاي مراتي تعمل كده وإزاي يضحكوا عليا وإزاي أشيل قصة مش بتاعتي. فكل القصة دي عشان يداري على قصة سيرة الذهب، والحمد لله رب العالمين ان ربنا كرمنا ان هو ادانا اعترافات تفصيلية وقال لنا على مكان الذهب كان شايله فين، ورحنا جبناه بالكامل ورجع مثل الجريمة ويمثل القصة ازاي، وان ازاي استغل الهيجان اللي حكيت لحضرتك عليه في اول حلقة بتاع الناس وتسلل جوه المستشفى تمام، وانهى المهمه دي. كان بيسرق الاول ولما البنت فاقت من الغيبوبه قتلها.
1: نقدر نقول لكل بنت او كل اخت لينا او كل سيده مصريه، ربنا عز وجل حرم الموبقات ودي منهم، يا ريت كل واحده تحافظ على شرفها، لان سهل جدا يكون في ذئب اصطاد فريسه مش هنقول هي مستعده انها الذئب ياكل الفريسه دي، لكن في الاخر لازم تحافظ على شرفها، لان في الاخر هو هيطلع انسان ندل خسيس هيسيبك، لان هيقول لي غلطت معايا ممكن تغلط مع غيري، وفي الاخر مش هيكون في محصله الا العار والخزي ليكي ولاهلك ولنفسك. فيا ريت كل واحده تنتبه، يا ريت كل شخص محترم يراعي ربنا، وقبل ما يعمل حاجه من الحاجات دي يحط مكانها اخته وزوجته وامه، أكيد مش هيفضلها كده. لكن العدالة وإرادة ربنا عز وجل للمتهم نفسه الخسيس الآخر، لأن هي ضحية ما بين هذا الخسيس وذاك الأخس، إن هو حب يصطاد فرصة معينة عشان يسرق ويعمل جريمة، لكن إرادة ربنا عز وجل هي إقامة العدالة في الدنيا ثم العذاب الأليم في الآخر.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: كان صديقي وكانت حبه الأبد، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكد. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله. خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: فإذا أخلصت قلبك لله وحبك لله، ما كان على قلبك غطاء ولا نقط المعاصي. نعم كلنا ذو خطأ، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، لكن هذه المعاصي تجعل العبد بعيدا عن الله وعن محبة الله والقرب منه، فكذلك يكون جزاؤه يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الآية قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. لا نستهين بأي معصية، نقول مجرد هذه نومة عن الصلاة ويضيع وقت الصلاة، هذه مجرد شعرات تخرج من الحجاب، أو تتساهل المرأة في ما يخرج من بدنها، ترفع يدها فتخرج ذراعها، تخرج ذراعها وهكذا تتساهل. لا، هذه مجرد كلمة عن فلانة عن فلانة، وقيل وقال، مجرد غيبة، وهكذا يتساهل العبد في المعاصي، هذه مجرد أغنية، وهكذا كل معصية نقطة سوداء. إذن إذا تاب سقل قلبه، وإذا عاد زادت هذه النقط حتى تعلو قلبه فذلك الران. وقرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهكذا المعاصي تبعد العبد عن الله. ولذلك المسلم في الحقيقة إذا عصى الله تعالى، إذا عصيت الله لا تظن أنك بعيد عن الله. نعم المعصية تبعدك عن الله، لكن فإني قريب حتى عند معصيتك لله. إن تبت إلى الله، الله تعالى قريب منك. ولهذا تأمل كيف قال نبي الله صالح لقومه، ماذا قال؟
0: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله أو قال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. تأمل كيف ذكر قومه بهذين الاسمين وبقرب الله وهم مشركون، لكن عندما يدعون إلى التوبة فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، من أعظم ما يدعو الإنسان إلى التوبة إن ربي قريب مجيب، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يتوب على من تاب إليه فإني قريب. فإذا نتعلم من هذا الصيام أننا كلما تجردنا لله وزهدنا في الدنيا، وهذا من مقاصد الصيام في الحقيقة، الصيام من أعظم مقاصده الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، لأنك خلاص تترك الدنيا حتى طعامها وشرابها ونسائها وملذاتها، خلاص تتركها تتقرب إلى الله. أنت الآن بصيامك تتقرب إلى الله بترك الحلال المباح، فكيف تقع في المعاصي؟ كيف تصر على المعاصي؟ هذا يبعدك عن الله. فإني قريب، كيف أنت تتقرب إلى الله بترك الحلال ثم تقع في المعاصي؟ هذا تناقض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا ما يكون قريبا من الله. لعلكم تتقون، هذا المقصد من الصيام، تقوى تجعلنا قريبين من الله تعالى. إذن بالصيام، بالتجرد، بالزهد، بالتوبة، بهذا حقا نكون قريبين من الله جل وعلا. ليس بيننا وبين الله سبب ولا نسب إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففرصة في هذا الشهر أن نتوب إلى ربنا، أن نزهد في الدنيا. للأسف الآن بعض الناس المسألة عنده بالعكس تماما، كأنه عندما أمسك عن المفطرات وعن هذه المباحات في النهار طيلة النهار، كأنه إيش يريد بعد ذلك؟ أن يفتح على نفسه كل أبواب الشهوات وأن يتمتع بكل شيء، كل أنواع المطعومات، ويسرف وكل واشرب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما تدري ممكن هذا العمل الذي لا تلقي له بالا يبعدك عن الله ويقسي قلبك وأنت لا تشعر، تجد في قلبك قسوة وكذا لأنك تبذر في الطعام، ما تكرم النعمة، تلقي النعمة في المهملات. لأن الله يقول إنه لا يحب المسرفين، ما يحبهم يعني ما يقربهم إليه ولا يحبهم. طيب كيف إذن ترجو أن تكون قريبا من الله وأنت تسرف في طعامك وشرابك حتى تلقي في المهملات؟ فتأملوا، هكذا بعض الناس يظن أن بعد المغرب يفتح على نفسه أبواب الشهوات والملذات. ممكن ما عليه، ما نحرم الطيبات، لكن ما يكون كأنها ردة فعل عكسية، خلاص آكل كثيرا وأملأ بطني ثم لا أستطيع أن أقوم الليل ولا أن أجتهد في عبادة الله، إذن ما الفائدة؟ ولذلك يعني هذه فرصة الإخوة الأخوات أن نعلم أنفسنا هذه القيم العظيمة والعبادات الجليلة من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة في هذا الشهر الفضيل العظيم. وكذلك يعني تأملوا كيف حقا الصيام قرب من الله تعالى، فإني قريب، كيف أن الله تعالى علم ضعفنا فجعل في السنة هذا الشهر شهر القرب. ولذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين. وفي رواية قال فتحت أبواب السماء. ما أجمل هذا الحديث، نستشعره دائما في رمضان، تفتح أبواب السماوات ثم فوق السماء السابعة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. تواصل فرق مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن إصلاح كسر في

خط المياه الرئيسي قرب ساحل أبين، ما أدى إلى تأخير وصول المياه إلى عدد من المديريات. وفي لحج شكلت لجنة مشتركة لإعداد تصور تطوير المناطق الصناعية وتعزيز الاستثمار والنشاط الصناعي. كما ناقشت السلطة المحلية في العبر بحضرموت أوضاع النازحين واحتياجاتهم وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية. عربيا وعالميا، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 21 شخصا وإصابة 45 آخرين إثر انهيار مبنى سكني متضرر في مدينة غزة. ونفت الخارجية الهندية الشائعات عن إصابة عدد من قادة العالم بوعكات صحية عقب قمة بريكس مؤكدة أنها معلومات مضللة. اقتصاديا، بحثت سوريا ومصر فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والصناعي وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة. وحذرت منظمة الأغذية والزراعة من تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى نقص الأسمدة وارتفاع تكاليف الطاقة. رياضيا، كلف نادي التلال الكابتن فراس وجدان مديرا للجهاز الفني لفريق رفع الأثقال استعدادا للمنافسة المقبلة. وتوج الأرجنتين ليونيل ميسي مع إنتر ميامي بكأس كامبيونس رافعا رصيده إلى 49 لقبا و100 هدف مع النادي. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

الجنة أبوابها مفتحة. إذن كأن الأرض اتصلت بالسماء وبالجنة. انظروا إلى القرب، كأن الله تعالى يفتح لنا، بل هذه الحقيقة، يفتح لنا أبواب دار كرامته ويقول هلموا إلي يا عبادي، هلموا إلى مغفرتي. الله تعالى يريد منا أن نقترب إليه، ولا ما معنى تفتيح الأبواب؟ ملك يفتح أبواب قصره وما يجعل هناك حراس ولا حجبة ولا حاجز بينه وبين رعيته. ما معنى هذا؟ أن يدعوهم إلى القرب منه. هكذا الله تعالى يدعونا في هذا الشهر الكريم إلى أن نقترب إليه. لذلك يعني علينا أن نعرف قدر هذا الشهر، أنه من أعظم المعاني فيه القرب من الله. ولذلك تأملوا كيف يعني الكرامات من الله تعالى على عباده في هذا الشهر العظيم، وتقريبهم إليه، كما يفتح أبواب الجنة يغلق أبواب النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل ليلة من رمضان، في كل ليلة عتقاء من النار. يعني الله تعالى يكرم عباده ويعتقهم من النار في كل ليلة، اسمك مع العتقاء من النار، العتقاء من النار، الله أكبر. قال وإن لكل مسلم ومسلمة دعوة مستجابة في كل يوم وليلة من رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، ذكر منهم قال الصائم حين يفطر، يعني عندما يفطر، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي رب فرح بصومه. فإذا يعني تأمل كيف الله تعالى إذا يقربنا إليه في هذا الشهر. ثم أيضا مع الصيام نعيش هذه الليالي، ليالي رمضان، ليالي القرآن. والله يعني يشعر الإنسان بفرحة، كأنه عندما يصلي التراويح مع المسلمين، هذا ما يشرع إلا في شهر رمضان. يعني لو أننا اجتمعنا في مسجد من المساجد ووضعنا إعلانا أننا سنصلي صلاة القيام مثلا في شهر شوال، نكون قد خالفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا الصحابة. هذا ما يشرع إلا في شهر رمضان. لماذا؟ تأملوا، لأن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، تأمل كيف ينزل فيها جبريل والملائكة يملؤون الأرض، يكونون أكثر من عدد الحصى على وجه الأرض. لماذا؟ احتفاء بالقرآن الكريم. كأن هذه ليلة عيد وفرح في الملكوت الأعلى لإحياء ذكرى إنزال القرآن الكريم في الأرض. الله أكبر. ذلك جبريل ينزل، لأنه هو الملك الذي ينزل القرآن على الأنبياء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا في هذا الاحتفال، كيف نحن إذن ما نحتفي بهذه الليالي، هذه ليالي القرآن. ذلك هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل يطيل القيام. صلى مع حذيفة رضي الله عنه ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقرة والنساء وآل عمران. وتأملوا كيف يشعر بقربه من الله ويقرأ القرآن. قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. هذه تلاوة العبد القريب من ربه، يشعر أنه قريب من الله تعالى فيناجيه. وهكذا شهر رمضان فرصة أن نجدد علاقتنا بالقرآن. حقا الذي يريد أن يكون قريبا من الله ما يمكن إلا أن يقبل على القرآن الكريم وحفظ القرآن حتى يقوم به. هذا أبو يعقوب الزيات، هذا من العباد الزهاد، يعني قال لي طالب عنده أتحفظ القرآن؟ قال لا ما أحفظ القرآن. قال وغوثاه، يعني طالب لا يحفظ القرآن فبما يتنعم وبما يترنم وبما يناجي ربه؟ كيف بتكون قريب من الله في ليلك وأنت ما تحفظ شيء من القرآن؟ نحن ما عندنا هذا الفقه بالله مثل الصحابة. الواحد منهم ممكن يقوم الليل كله بيقول هو الله أحد ويتمتع بها لأنها صفة الرحمن يحبها. نحن ممكن نقرأها 10-20 مرة خلاص نمل ما نستطيع. لماذا؟ شهوات على القلوب، ما القلوب ليست قريبة من الله تعالى ذلك القرب. لكن على الأقل الإنسان يجاهد نفسه،
يحفظ ما يتيسر من القرآن ويقوم به في الليل. والآن فرصة الواحد منا تأمل كم فرط في ليالي السنة ونامها وما قامها، كم فرط في القرآن الكريم وما ختم القرآن، مرت علينا شهور يمكن ما ختمنا القرآن. الآن فرصة، الأبواب مفتحة، الرحمات منزلة، القلوب مقبلة. إذن ماذا ننتظر؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. علينا أن ننتهز هذه الفرص العظيمة، هذه نفحات عظيمة. فنقوم الليل، نبحث عن مسجد يطيل القيام من أول رمضان وفيه خشوع في القراءة فتحب القرآن، ممكن بإكثار تلاوة القرآن وتدبر في شهر رمضان والقيام به في الليل، هذا يجعلك يعني تصاحب القرآن وتقرر بعد رمضان أنك تحفظ القرآن أو تكثر من تلاوته. فهكذا وبالفعل يعني خاصة في رمضان الأمر أقرب، لأن النفوس زهدت في الدنيا، القلوب تطهرت. أنت عندما تصوم، عندما تترك الطعام والشراب من باب أولى تترك أمراض القلوب التي في قلبك. كيف تصوم عن الطعام والشراب؟ ما يصوم قلبك عن الحسد والبغضاء والحقد والشحناء، ما يصوم قلبك عن الرياء والعجب والغرور والكبرياء واتباع الهوى والتعلق بشهوات الدنيا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر، عن شهر رمضان شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غله ومرضه. فالقلوب تهيأت، والقرآن نور، فإذا صادف هذا النور قلبا حيا طاهرا ليس فيه إلا الله، هنا تستفيد غاية الاستفادة بالقرآن الكريم. ذلك قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. حقا. وذلك هذا هو السر في أن الله جعل شهر القرآن هو شهر الصيام، لأن الصيام كأنه وسيلة للانتفاع بالقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. يعني اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون صحيح، والملائكة تحمل هذه الصحف كما قال الله تعالى: فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فكذلك يقاس على هذا أن المصحف الذي في الأرض لا يمس إلا طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ويقاس على هذا كما ذكر البخاري في صحيحه قال: لا يمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة. سبحان الله، القلوب القريبة من الله ما فيها شهوات وملذات، فيها حب الله، هذه تنتفع بالقرآن غاية النفع. لا يمس معاني القرآن أو لا تمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة، لا يمسه إلا المطهرون، حقا ظاهرا وباطنا. سبحان الله. فتأملوا كيف يعني يعني رمضان بالفعل كيف يقربنا إلى الله، لا سيما وفيه صلاة الليل. هذه الصلاة في الحقيقة نقول يعني ما يمكن إنسان يريد الدرجات العالية في القرب من الله فإني قريب إلا إذا قام الليل. ولهذا تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه، تتورم قدماه، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني انتبه، قام يعني قال لعائشة، قال: ذريني أتعبد لربي. يعني خلاص، يعني كأني يشعر في قلبه أن لا يريد أحدا في هذه الدنيا حتى أحب الناس إليه. يقول لي أحب الناس إلي عائشة رضي الله عنها، يقول لها: ذريني أتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فتقول: فقام وصلى، قرأ القرآن، قل: فبكى حتى بل لحيته، وبكى حتى بل حجره، وبكى حتى بل الأرض. الله أكبر. شوف كيف القرب من الله في قيام الليل. ولهذا قال بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. هذه جنة المحبين. وذلك يعني الإخوة الأخوات، يعني لو أننا نشعر دائما في حياتنا بقرب الله منا، دائما استشعر الله قريب. مثلا أنت تصلي يعني
تقول الحمد لله رب العالمين كما قال الله في الحديث القدسي قال الله حمدني عبدي. كأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين تسكت سكتة هكذا تسمع جواب الله حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هكذا في كل أحوالك أنت تذكر الله. أي لحظة أعظم من هذه اللحظة؟ كما قال الله تعالى في الحديث القدسي قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قال فاذكروني أذكركم. انظر في قربك من الله، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله معك قريب منك إذا ذكرت الله تعالى. الله على عرشه فوق سماواته لكنه قريب جل وعلا كما يليق بجلاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. الله أكبر، هذا محل القرب في الدنيا. لذلك الله قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. يعني ما أجمل أن تطيل السجود بين يدي الله، تطيل السجود في قيام الليل. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذي يعلم عظمة الله ويأنس بالله بقربه جل وعلا ما يملك إلا أن يصلي، يكثر من الصلاة ويقوم الليل. هذه حياة المقربين، ما يمكن أن يعيشوا بدون قيام الليل وبدون السجود لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يسجد بمقدار قراءة 50 آية، يعني كأنه ما يطيق أن يرفع رأسه ويشعر بكمال قربه من ربه جل وعلا ويأنس بقربه جل وعلا. يعني تأمل، هذا جاء عن حبيبة بعض العابدات من السلف رحمها الله، كانت إذا جن الليل قامت يعني صعدت فوق السقف كأنها تريد هكذا يعني تشعر بالقرب وترى السماء، يعني فقالت وتقول يعني تشد خمارها عليها ثم تقول إلهي قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وهذا مقامي بين يديك. يعني تشعر بقربها من الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير النظر إلى السماء، مرة قام ليلة فخرج نظر إلى السماء وقرأ الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شوف القرب من الله، جعل العبد يذكر الله في كل أحواله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. المهم ثم رجع وصلى ثم اضطجع ثم قام تسوق وتوضأ وخرج ورأى نظر إلى السماء ثم دخل وصلى وهكذا 3 مرات. يعني كأنه يعني السماء جهة المحبوب جل وعلا. فأنا أقول في نفسي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكثر النظر إلى السماء؟ كأنه يشعر بقربه من الله وشوقا للقاء الله، الله أعلم. فهكذا يعني لنعيش هذه الحياة دائما نشعر أنه قريب منا نذكره. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد ما يمكن أن يصل إلى هذا المقام إلا بمجاهدة النفس على العبادة. الله تعالى قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أولا الفرائض، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، هذه تحتاج إلى مجاهدة نفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يفتح الله لك أبواب الهداية، باب القرب، باب المحبة، باب الشوق، باب الرضا، باب الصلاة، باب الصدقة، باب الذكر، باب قيام الليل، باب الصيام، أبواب تتفتح لك بجهادك بنفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك على طول السجود، على طول القيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي
ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: سل حاجتك. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نستفيد هنا فائدتين. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. نحتاج إلى جهاد نفس، والذي يجاهد نفسه بصدق الله تعالى يصدقه ويجد حلاوة القرب. يقول ثابت البناني رحمه الله: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. فأعني على نفسك بكثرة السجود. طيب لماذا قال له كثرة السجود في هذا الحديث؟ لأنه يريد القرب، يريد الفردوس الأعلى، أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، هذه أعلى مكان في الجنة. فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على حال يكون فيه أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد. فلنستفيد من هذا أن المسلم الآن صحيفة أعمالك، أنت حياتك 60 سنة مثلا، 70 سنة، السجود كم أخذ من حياتك؟ وقت السجود من يومك وليلتك بتحسبها في السنة بتقول قليل، وين يعني كم سنة أنا ساجد؟ قليل. ولذلك حاسب نفسك في كل يوم، حاول أن تطيل السجود في كل يوم من 24 ساعة. هل تكون ساعة واحدة ساجد فيها ساعة طويل؟ تقول طويل، ما يمكن تسجد سجدة بساعة، لكن هكذا مفرقة صلوات الخمس، ما علي ما تستطيع أن تطيل في المسجد أو الصلوات الخمس، لكن عندما تصلي النافلة تطيل. لو تصلي يعني نقول 11 ركعة، كل ركعة يعني لو تطيل السجود فيها 5 دقائق 3 دقائق، شوف بتطلع يعني ما شاء الله بوقت طيب. لكن صراحة الآن لما نشوف أنفسنا نستحي. هذا أقرب حال تكون فيه إلى الله، ممكن يكون أقل حال يعني في اليوم والليلة نفعله. بل بعضنا ممكن يسجد يعني ينقر الصلاة كنقر الديك، سبحان الله، ما يضع جبهته إلا رفعها. وهذا أحلى حال يكون فيه العبد في هذه الدنيا والله، عندما يكون ساجدا لله جل وعلا. وهكذا كل العبادات، الأذكار، الصلاة، الصيام، الحج، تقربنا إلى الله تعالى. من تقرب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله تعالى يتقرب منا، والله الله تعالى أكرم وأرحم. أنت إذا تقربت شيئا قليلا انظر كيف الله يتقرب منك أكثر مما تتقرب أنت إليه، وأنت الفقير المضطر إلى الله والله غني عنك. انظروا إلى هذا المعنى حتى نوقن أن الله تعالى أكرم وأرحم، والله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو غني عنا ما يحتاج منا شيئا. لكن تأمل كيف يتقرب منا أكثر مما نتقرب نحن إليه. هذا كيف ما يدعونا إلى أننا دائما نكون قريبين من الله جل وعلا. لذلك هكذا المقرب الذي يعيش حياة القرب من الله ما يجد وحشة ولا ملل في حياته. الله قال: فإذا فرغت فانصب، ما في وقت، وإلى ربك فارغب، ارغب إلى الله. لذلك قال ابن مسعود: لا يزال الفقيه يصلي. قيل: كيف ذلك؟ ما يستطيع أن يصلي 24 ساعة. قال: لا يزال ذكر الله تعالى على لسانه وقلبه. دائما إذا كنت تذكر الله في كل شيء، ذكر الله في كل شيء، تذكر الله، تتلو كلامه، تترنم بالقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. ذكروا فيها معاني كثيرة، المعنى الواضح يعني تجويد القرآن وترتيله، لكن أيضا من المعاني اللطيفة يترنم بالقرآن. قالوا: كانت العرب تترنم بأشعارها. يعني الواحد مثل ما نشوف الآن الذي يدمن سماع الغنى
يعني عندما يكون هكذا فاضي أو ينتظر موعدا أو شيء، تجد إيش يهز رأسه أو يترنم، يعني يقول تماتم بموسيقى أو كذا. ليش؟ خلاص يحب الشيء هذا، قلبه شغف بهذا الأمر. وهكذا قالوا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يجعل القرآن بدل هذه الأشعار والتغني بها، يتغنى بالقرآن في وهو في سيارته وجالس وينتظر موعدا، دائما يقرأ القرآن، يكون قريب من الله. هكذا دخل بعضهم على بعض الصالحين فرآه وحده، فقيل له ألا تستوحش؟ يعني أنت جالس وحدك ألا تستوحش؟ فقال كيف أستوحش وهو يقول وأنا معه إذا ذكرني؟ كيف أنا أستوحش وهو يقول جل وعلا وأنا معه إذا ذكرني؟ أنا إذا أذكر الله خلاص. شوفوا كيف هذه الحياة تجعل العبد ما يشعر بملل. الآن عندما تقول للناس يعني الواحد ما يكثر من الخروج، يعرض نفسه للفتن وإيمانه للنقص مع كثرة الشهوات والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النجاة، قال وليسعك بيتك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الناس ما يطيقون الجلوس البيوت اليوم، كل يريد يخرج، يريد يتفسح يتنزه، ما يستطيع. صحيح النزهة طيبة تفسح القلب شوي، لكن يعني والله الذي في قلبه قرب من الله يشعر أن جنته الحقيقية إذا خلا عن الناس حقا. هذا اللي ذكرناه أبو يعقوب الزيات، زاره بعض الزاهدين العابدين كالجنيد وأصحابه رحمهم الله، فلما طرقوا عليه الباب اغتم، هذا يحب الخلوة، طرقوا عليه الباب فقال لهم، يقول لطلابه قال لهم أما كان لكم شغل بالله عن زيارتي؟ يعني أنتم يكفيكم تشتغلوا بالله بذكره وبتأت كلام، ليش تزوروني أصلا؟ فكان الجنيد يعني عنده فطنة، نحن بزيارتك ننشغل به جل وعلا، يعني نزداد شغلا بالله إذا زرناك. فتح لهم الباب، يعني لما كانت نيتهم، انظروا كيف الجنيد رحمه الله معروف من الزهاد، فكانت نيتهم بهذه الزيارة أن يزدادوا قربا من الله، يزورون عالم، يزورون يعني عابد زاهد، يرون حاله في قرب من الله فيتأثرون وينصحهم. فهكذا هكذا ينبغي أن يكون حال العبد. وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التعامل مع الناس ما يكون بعيدا عن الله أبدا، يكون قريب من الله. وهذا هو سر حسن الخلق، سر حسن الخلق والله هو قربك من الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا استشعر دائما أنا في هذا الموقف الله ماذا يحب مني، أنا ما أعامل بشر، أنا أعامل رب البشر، لما أتعامل مع الناس لا أتعامل مع الله، ما أتعامل مع الناس، هنا يسهل علي أن أحسن إلى من أساء إلي، أن أصل من قطعني، أن أعفو عن من ظلمني. لماذا؟ لأني أتعامل مع الله ما أتعامل لأجلي هو، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قالت عنه عائشة رضي الله عنها ما غضب لنفسي قط إلا أن تنتك حرمة من حرمات الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة بيده قط. لا، كما قال بعضهم في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. لما كان باطنه مع الله يستشعر دائما يتعامل مع الناس لأجل الله، هان عليه كل شيء. يأتي الأعرابي يجذبه جذبة شديدة من ردائه حتى يؤثر في عنقه، يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم في وجهه، شوف يبتسم في وجهه، يضحك في وجهه، يقول مروا له بعطاء. لماذا؟ هذا لأنه يتعامل مع الله تعالى لله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا. الآن كم
صحيح الواحد أحيانا ممكن يعني ينتقد أو يعني ينبه الخادم أو من معه، لكن للأسف الآن أصبح هذا بكثرة. هم الناس يعني يتصيد الأخطاء وكذا، ما يتغاضى ما يتغافل. السلف يقولون جعل أو جعلت 9 أعشار الخير في التغافل. الإنسان اللي ما يتغافل ما يكون قريب من الله. لا، هم الدنيا وهذا وكذا وهذا كذا وهذا مكانه غلط وهذا مكانه هنا وهذا كذا، خلاص عايش مع الدنيا. لكن اللي خلاص غلب على قلبه حب الله والقرب من الله ما عنده وقت يتكلم في هذه الأمور التافهة. فذلك في حديث أنس قال ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. في رواية قال وكان يقول دعوه فإن قدر فسيكون. الله أكبر، يعني قلبه معلق بقدر الله، هذا القرب من الله هنا. يعني يقول إذا كان هذا مقدر فسيكون، الله تعالى سيجعل الخادم يفعله. أقصد أن الإنسان ما يكثر من القيل والقال ومن المطالبة والمعاتبة والمضاربة لأجل الدنيا، لا، هكذا من يعني آثار القرب على على نفسك. وأختم بهذا الحديث، ما أريد أطيل عليكم، إلا الحديث ذو شجون، كل ما نخرج من يعني باب ندخل بابا آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى مراتب القرب، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت لابد أول تدخل مقام المراقبة، يعني دائما تستشعر الله يراني، الله يسمعني في دوامي، في خلوتي، في بيتي، مع أهلي، في كل أحوالي تستشعر هذا الأمر وتتعبد لله وتذوق القرب الحقيقي عمليا. يعني عندما تقوم الليل، طيب ما الذي أقامك؟ لأن الله تعالى يراني. أنت الآن تتعبد بأن الله يراك، لكن شيئا فشيئا تشعر بالشوق للقائه، بالقرب منه، بالأنس بذكره. إذا سجدت وأطلت السجود ودعوت الله، هنا تشعر حقا أن تعبد الله كأنك تراه. تنتقل إلى مقام المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنسأل الله تعالى أن يقربنا إليه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباد المقربين الذين هم ثل من الأولين وقليل من الآخرين. حقا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المقربين السابقين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

0: أذان الغد صوت كل الناس.
1: يقول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة.

0: عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.
5: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
6: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
5: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
7: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، آدم، فهذه الأرض للجميع.
8: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأمان، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

نقع في الحب يجدي طاقتي راحتك قربي وقربك راحتي. أن نقع في الحب

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. تواصل فرق مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدن إصلاح كسر في خط المياه الرئيسي قرب ساحل أبين، ما أدى إلى تأخير وصول المياه إلى عدد من المديريات. وفي لحج شكلت لجنة مشتركة لإعداد تصور تطوير المناطق الصناعية وتعزيز الاستثمار والنشاط الصناعي. كما ناقشت السلطة المحلية في العبر بحضرموت أوضاع النازحين واحتياجاتهم وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية. عربيا وعالميا، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 21 شخصا وإصابة 45 آخرين إثر انهيار مبنى سكني متضرر في مدينة غزة. ونفت الخارجية الهندية الشائعات عن إصابة عدد من قادة العالم بوعكات صحية عقب قمة بريكس مؤكدة أنها معلومات مضللة. اقتصاديا، بحثت سوريا ومصر فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والصناعي وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة. وحذرت منظمة الأغذية والزراعة من تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى نقص الأسمدة وارتفاع تكاليف الطاقة. رياضياً، كلف نادي التلال الكابتن فراس وجدان مديراً للجهاز الفني لفريق رفع الأثقال استعداداً للمنافسة المقبلة. وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي بكأس كامبيونس رافعاً رصيده إلى 49 لقباً و100 هدف مع النادي. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد.
1: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النفس البشرية تميل كثيرا إلى حب الثناء والمدح، وربما صار كثير من الناس يتلمس هذا ويترقب هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، يترقب المدح والثناء والمتابعات والريتويت واللايكات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا شيخ مشاري، هذا القرآن موعظة،
0: الله
1: إذا لم يتعظ به أهله فمن يتعظ به؟ يا شيخ مشاري، هذا القرآن أنزله ربنا، هذا من رحمته لنا. هذا القرآن تدريب بالنسبة لنا، ما هو كيف تقول، الآن عندما تشتري آلة ولا تعلم كيف كيف كيف
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: تجعلها تشتغل معها كتاب دليل تشغيلها الزر الفلاني لكذا والزر الفلاني لكذا به تعمل. هذا القرآن بالنسبة لنا هو هذا، فلا بد أن نفهم هذا الشيء. عندما يقول ربنا فلا تزكوا أنفسكم، لا تنسبوا أنفسكم إلى التزكية، هو أعلم بمن اتقى سبحانه. ماذا ما ما ماذا ينفعك أن أقول لك لا أنت والله فلان أنت صالح وأنت صادق وأنت كذا، وقد أكون صادقا فيما أدعي لكن بحسب ما علمت وما علمي بك. هو أعلم بمن اتقى. وانظر الله يا شيخ مشاري سلمك الله، انظر الآية من أولها، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هو أعلم بكم في تلك اللحظة. أعلم بكم، أعلم بالكافر منكم من المؤمن، أعلم بالمحسن من المسيء، أعلم بالزكي من غيره، أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم في أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بكم أيضا هناك، وأعلم بكم أيضا في محطاتكم كلها في أطواركم كلها. فلأي شيء تزكون أنفسكم؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فهذه التزكية يعني
3: تربي الناس على حب الثناء، يعني ربما كثرة المدح هذا يربي الإنسان على حب تلقي مثل هذا المدح.
2: طيب ما الذي ينفعه عند ربه أن يتلقى هذا المدح؟
3: يصرفه عن الإخلاص.
2: طيب وهذا الخطر، إذا فقد الإخلاص اغسل يديك على العمل، ما ينفع. صم ما تشاء وأحسن قراءة ما تشاء واخطب فصيحا كما تشاء وقل ما تشاء، إذا فقد الإخلاص لا ينفع شيء، صار عملك هذا جثة بلا روح، لا تنتفع به. وذلك يا شيخ مشاري يقول صلى الله عليه وسلم في حديث من جوامع كلمه، استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، هذا أما معنى استقيموا، استقامة ما هي؟ هي اتباع الأمر واجتناب النهي، هي استقامة. استقامة هي امتثال كل أمر واجتناب كل نهي. لو فرض أن أمرا ما تقدر على امتثاله فلم تمتثله، هذا قدح، هذا اعوجاج. لو فرض أن نهيا تستطيع اجتنابه فلم تجتنبه، هذا اعوجاج، هذا ترك للاستقامة. هل يتصور شيء مستقيم وفيه شيء من الاعوجاج؟ إذا وجد شيء من الاعوجاج فهذا قادح في الاستقامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا. ما معنى لن تحصوا؟ إيه، لن تحيطوا بخصال الاستقامة كلها، لا بد أن يبقى فيكم شيء من الاعوجاج. هذا لن تحصوا إيه، لن تحيطوا، كما قال ربنا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم في صلاة الليل، علم أن لكم لن تستوعبوا الليل كله قياما فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فهكذا في هذا الحديث، استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا بخصال الاستقامة. هذا ينبئك على أن النقص فيك، هو يخبرك لن تحيط بخصال الاستقامة، أي لن تكون مستقيما الاستقامة المرضية منك المطلوبة منك، لا بد أن سيبقى فيك الاعوجاج. فكيف تزكي نفسك وكيف تزكي غيرك وأنت تعلم أنه على استقامته التي ترى ليس محيطا بخصائل الاستقامة، يعني فيه الاعوجاج؟
3: أنت تسدد وتقارب، يعني
2: كيف تزكي؟
3: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.
2: فالشاهد أن ينبغي للإنسان أن يرحم نفسه وأن يحاول أن يجد من الأصحاب من يدله على مواطن الخلل، لا من يلزمه دائما بالثناء. ما شاء الله قراءة، ما شاء الله خطبة فصيحة، ما شاء الله درس جميل، دائما دائما دائما. فيصبح إذا خطب يوما خطبة، إذا تكلم في درس، إذا قرأ، فلم يثني عليه أحد، وجد في نفسه كيف اليوم، ويصير في كلامه بدل أن تكون نيته إرضاء ربه والتقرب إليه ودعوة عباده إليه، لا كيف سيقول، كيف هذه ستعجبهم، هذه كذا هذه كذا، ما أبعده حينئذ من الزكاة.
3: وهو ينافي بذلك المقصد من الخلق، إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
2: إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، وبعبادتهم تحصل لهم التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية تحصل بتلاوة الآيات، بامتثال الآيات، لا بقول فلان وفلان أنت ما شاء الله وأنت كذا وأنت كذا. ثم طبعا المؤمن يحب الثناء، أقصد أنه يسره، ليس يبحث يحبه أن يتطلع إليه ويبحث عنه، لكن يسره إذا ذكر بخير سره، وإذا ذكر بسوء ساءه. هذا طبيعة البشر،
3: هذا لا حرج فيه،
2: هذا طبيعة البشر يا شيخ بشاري، لكن ليس هذا موضع البحث، ليس هو يصنع ليقال. القول سيقال. الآن الناس تمدح الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والقارئ الفلاني، أهم كانوا يصنعون ويفعلون ويعبدون ويؤلفون وينصحون ليثنى عليهم، لكن ربنا سبحانه جعل لهم لسان صدق في الآخرين، الناس تثني عليهم من غير بحث منهم على ذلك الثناء. فهذا لا شيء فيه، وهذا هذا إن شاء الله يكون من عاجل بشرى، لكن المصيبة هو أن تفعل لتحظى بالثناء وتفعل لكذا وليقال لك أنت رجل كذا وأنت كذا وأنت كذا،
3: وهذا يؤثر في قبول العمل شيخ.
2: طبعا يا سيدي، لأن هذا قادح في عموده، في في في في في في, في عموده الفقري،
3: شروط العمل
2: عمود الفقري والإخلاص. يا شيخ مشاري، ربنا سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له فيه. قد يجي جائن مثلا إنسان يتصدق، هو يتصدق يريد القربة من الله، وفي الوقت نفسه يريد أن يقال فيه هذا رجل صالح يتصدق على الأيتام، وعلى يريد هذا ويريد ذاك، هذا لا يقبل منه. أنا لا أكلمك عمن يفعل فقط ليقال، هذا ما أبعده من التزكية. أنا أحدثك عمن يصنع فعل الآخرة يريد به الآخرة ويريد به أيضا حسن الأحدوثة، وهذا الذي صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها الناس أخلصوا لله أعمالكم فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له، ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنه للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء.
3: وأحيانا يعني سبحان الله الإنسان يقع في شيء من التزكية الضمنية، ربما يذم الآخرين ليمدح نفسه أو ليقال شجاع.
2: هذا أخذ أحد جانبي هرشا، هرشا إما أن تأخذه من هذه الجهة أو تأخذه من هذه الجهة، تزكي نفسك أو تذم غيرك، القضية هي تصل إلى أن أنت هو كذا، إما بتزكية نفسك وطرح الآخرين أو بطرح الآخرين واستمتع عن نفسك، هذه هي.
3: وهذا لا ينافي يعني السعي للكمال البشري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير.
2: هذا الذي قلنا عندما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. عندما تعلم أنك من هذه الطبيعة التي النقص فيها، كما قال صاحبنا المغربي الشيخ مولاي أحمد بن الممون البلغيثي الرباطي رحمة الله عليه، عندما قال: ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنها الكمال وذا هو المتعذر، والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. نحن منها خلقنا، فالنقص فينا لا ينكر. ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم: ولن تحصوا، معناه أنه مهما اتقيت ومهما تزكيت ستبقى دائما فيك النقص وتبحث دائما عن إكمال ذلك النقص وتلافيه. ولكن أنت حينما تفعل لا تفعل ليقال فيك كامل وليقال فيك صالح، إنما تفعل تريد ما عند الله.
3: لكن التزكية المطلوبة هي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى،
2: وهذا التزكية هي التي التزكية أن يزكيك ربك، أن تكون زاكيا عنده. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني لو وجده صاحب البيت على عتبة بابه يقول امشي، يدفعه الناس فهو زاك عند الله. لو أقسم على الله لا أبر، يحلف.
3: العبرة بما عند الله.
2: طبعا طبعا هذا هذا هذا الميزان. أما ميزان الناس من يأبه لهم إلا أحمق الذي يسعى في إرضائهم ليقولوا عنه. طيب هب أن الناس كلهم قالوا عنك أنت رجل صالح، أتكون بقولهم ذلك صالحا عند الله وأنت تعلم في من نفسك أنك لست صالحا؟ وهب أن الناس كلهم دفعوك عن أبوابهم، أنت مدفوع عن باب الله بسبب دفعهم عن بابه؟ فإذا كان أحدهم يقول اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه.
3: كيف يتلمس الإنسان يعني هذا الإخلاص؟ يعني يستوي مثلا عنده المدح والذم؟
2: هذا تحميل للنفس ما لا تحتمل، هذه مقامات عالية جدا جدا صعب، يعني تحتاج ترويض النفس ترويضا عظيما جدا ليستوي عندك من يذمك ومن يمدحك. نحن مساكين يا شيخ مشاري نحب أن نمدح، يسرنا المدح وتسوءنا يسوءنا الذم، لكن حسبنا أن نروض أنفسنا على أن لا نعمل لنمدح. إذا استطعنا أن نجرد قصدنا لله في العمل،
3: وهذا الأصل، يعني أن الإنسان يعمل لله تبارك وتعالى مخلصا له، حتى مثلا في الصيام يصوم وقد يكون فترات طويلة في خلوة وما يفطر، وهذا دليل على إخلاصه لله تبارك وتعالى.
2: طبعا هذا أنت تقول هو الأصل، هذا هو الأصل، صدقت هذا هو الأصل، لكنه ليس بأصل
3: سهل.
2: ولا سيما أنت توطن نفسك عليه والناس تفسده عليك.
3: نعم،
2: يجي يقول كذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحثوا في وجوه المداحين التراب.
3: إذا مفسدين هؤلاء،
2: يفسدونك. نعم، قطعتم ظهر صاحبكم كثرة مدحه. لا بالعكس، تسرك يسرك المدح، لكن تخشى أن هذا المدح الكثير لك يحول قصدك من هذا الذي ذكرت أنت أنه الأصل إلى أن تصنع لتمدح.
3: كانوا يقولون المدح الذبح
2: وما أصدقها من قول.
3: إذن شيخنا يعني لا شك أن للإخلاص أمر يعني عظيم ومهم في كل عمل صالح.
2: يا شيخ مشاري هذا هذه حب البحث عن التزكية. أنا لا أقول لك كان الناس يبتعدون عنه، بل كان لا يقع في أذهانهم، لكن كانوا يخشون أن يزكوا أنفسهم بقول شيء أنا وأنت يستحيل أن نتصور أن فيه تزكية. أضرب لك مثلا، جاء أعرابي، هذا يروي محمد بن إسحاق أن أعرابيا جاء إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا كان أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة كبارها، جاء إليه سأله سؤالا الناس مغرمون به إلى يومك هذا، قاله أيكما أعلم أنت أو سالم بن عبد الله بن عمر؟
3: المقارنات هذه.
2: يا أعرابي وأنت ما شأنك في أيهما أعلم؟ وهذا يعني قال له القاسم سبحان الله، سلني أو سل سالما، فأينا عرف سيجيبك؟ إذا لم نعلم سنكل العلم إلى عالمه. ذاك الأعرابي قد لا يريد أن يصرف، أيكما أعلم أنت أم سالم؟ فلما ألح عليه وعرف القاسم أن هذا الأعرابي لن يفارقه قال له ذاك سالم اذهب فسله. هي ذاك سالم، كأن الأعرابي فهم منها أن سالما أعلم مني، وهذا ليس ما قاله القاسم. الآن ابن إسحاق يشرح عبارة القاسم، يقول كره القاسم أن يقول أنا أعلم من سالم فيزكي نفسه، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكذب.
3: الله.
2: وكان القاسم أعلمهما ولكن اعترض بهذه المعارض خشية أن يفهم أنه يقول أنا أعلم منه فتكون من باب التزكية. هذه حساسية من التزكية يعني.
3: وهذه التزكية قد توقع الإنسان في ما يسمى بالشرك الخفي.
2: نسأل الله العافية. الرياء الذي ينقض الأعمال ويهدمها يحول القصد، الجهة يحولها من جهة المريدة لله إلى جهة المريدة لخلق الله.
3: اللهم تقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أجدتم وأفدتم، جزاك الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء الخميس الونيس، ويا مساء الفرح والسرور والمحبة. معكم في برنامجكم هدية خميس، مساءكم جميل كجمال أمنياتكم التي تحملونها لمن تحبون. مساءكم أطيب مع أجمل التهاني والتبريكات والإهداءات في برنامجنا. طبعا اللي أقدمه لكم أنا هبة علي، من الإخراج عاصم ناصر، ومن الإشراف العام الأستاذ، عفوا خبطت الاسم مع بعض، ونخرج عاصم حكيم، وايضا الشرف العام الاستاذ فتحي بن الازرق. من هنا من اثير راديو عدن الغد بتردده 899.95. اهلا ومرحبا بكل اللي يتابعنا في كل مكان على الساعه الرابعه عصرا كل خميس. طبعا نستقبل تهانيكم وامانيكم واهداءاتكم عبر برنامجنا. والان مع هديه الخميس واغنيه محلى الويل والمقرمه اللي اخترها لنا عاصم، نسمعها مع بعض.

0: ما أحلى الويل والمقرمة لما تلبسها بدوية ولحقية وعدنية وكل المحافظات اليمنية. طبعا الإهداءات وأجمل الهدايا التي نبعتها لمن نحب في مثل هذه الليلة وهي يوم الخميس. وطبعا نستقبل أولى تهانيكم وتبريكاتكم عبر الاتصال ونستقبله ونقول ألو. ألو
1: ألو، مساء الخير. مساء كل شيء جميل.
0: يسعد مساكي وكل اللي حواليك.
1: يسعد مساكي كلها وقاتك السعادة أنت والمفرقة عاصم كل اللي يستمعون.
0: ونحن كمان نحييك ودائما منورة برنامج هدية خميس.
1: بنورك أستاذ هذا كيف؟
0: الحمد لله تمام. إيش اليوم عندك؟
1: معاكي أبكار. معاكي أبكار.
0: يا هلا ويا مرحبا بأبكار.
1: يا أهلين فيك، تحياتي للقناة والمندى والأقدم في كل المستمعين.
0: أيوة إن شاء الله يكونوا سامعينك الآن.
1: وحابة أستمع أغنية للفنان محمود التركي.
0: محمود التركي أيوة، إيش من أغنية؟
1: أغنية عيد ميلاد.
0: عيد ميلاد، أوكي أوكي.
1: أيه. وأهديها للأستاذتين ديانا ودينا، أقول عيد ميلاد سعيد وكل عام هم بألف خير يا رب.
0: آمين يا رب العالمين، وأنت كمان بألف خير وصحة وسلامة، وأكيد إن شاء الله يكونوا سامعينك وكل عام هم بخير.
1: إن شاء الله يا رب، وشكرا على إتاحة الفرصة.
0: وأكيد هذا البرنامج لكم ومنكم، والآن نسمع الأغنية مع بعض.
1: شكرا.

0: طبعا الله يديم الأفراح والليالي الملاح لكل اليوم يحتفل بعيد ميلاده أو بالزفاف أو بالخطوبة أو بعياد الميلاد ونجاح. ولازلنا مع اتصالاتكم، نستقبل ثاني اتصال ونقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلا يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك حبيبتي؟
0: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله. أقول لك هني الحبيب القلبي عبد العزيز عبد الكريم شيباني.
0: أيوة.
1: يهنونه جدا، جدته نوريا وجدته ليلى وجدته اسمان وبنات خالته. أيوة. وعماته فتحية ونادية ولبنى وسعاد بيت شباني، يهنونه بالميلاد كل سنة. هو طيب واني هني
0: هو طيب إن شاء الله.
1: وهني دينا
0: ومديانة
1: ديانة نستانهم.
0: أيوة.
1: وقولوا كل سنة هم طيبين
0: وانتو كمان
1: يا حبيبتي انت، وهني كلكم.
0: تسلمي، ربي يحفظك وان شاء الله تكون تهانيك وصلتهم.
1: الشغنية أيوة. لحليم حافظ
0: عقبالك. عقبالك عيد ميلادك.
1: عقبالك. ايوه. كيفك؟
0: الحمد لله تمام.
1: خلا نوريا
0: يا هلا. ايوه عارفاكي.
1: الله يسلمك.
0: الله يسلمك.
1: هني لابن بيتي عبد العزيز. أيوة. عبد العزيز الشيباني. هني لي اسمي ديانا دينا.
0: أيوة.
1: تمام. مناسبة عيد ميلادهم. تمام. وهنيك. أيوة. انت وهني عاصم اليوم كلهم.
0: أيوة.
1: عيش اغنيات عبد الحليم عقبالك يوم ميلادك.
0: يا سلام.
1: تمام.
0: اوكي
1: يا قلبي
0: يا حبايبي. اوكي سامعك عاصم، والان هم جهزها لك.
1: أيوة.
0: ونقول لكم الف مبروك. أيوة. كل عام وهو بخير. نعم.
1: وفوزه لفوزه حقه رايح يعني راح ثالث ثانوي.
0: راح ثالث ثانوي.
1: ايوه قد راح.
0: الف مبروك لنجاحه.
1: ايه بنجاحه بعيد ميلاده. تمام.
0: ما شاء الله. يربي كتر افراحكم وطبعا سرور.
1: آمين يا حبيبتي.
0: أوكي.
1: يا قلبي. مع السلامه.
0: مع السلامه. ونسمع الان الاغنيه اللي طلبتوها مع بعض.
1: ايه

0: وكالعادة في كل خميس طبعا تتجدد الأمنيات والحكايات الجميلة والأفراح الحلوة لكم طبعا اللي تحبون تهدوها لنا في هدية خميس. ومعنا اتصال يا عاصم، نستقبله ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا هزة؟
0: الحمد لله تمام. من معنا؟
1: ماك داريا.
0: أيوة بس أصواتكم ما شاء الله تشابه.
1: أيوة أبغى أغنية تسألوني على حالي.
0: لا تسألوني على حالي. أيوة
1: أيوة
0: لمن تهديها؟
1: أنا حالي أهديها لي لأن حالي معكر.
0: يا سلام، حالك معكر ليش؟ أحسب بتقولي حاجة. هكذا الحياة يعني، فيها يوم حلوة وأيام مرة، لكن إن شاء الله أيامك كلها تكون سعيدة إن شاء الله. ونسمع مع حبيبتنا أغنية نايف عوض.

0: طبعا جميل الاهداءات اللي نهديها لانفسنا حتى نفرح وننبسط، والخميس دائما كده بيجي مع الفرحه، وان شاء الله تكون الاغنيه كده غيرت لك من مودك. ومعنا اتصال اخر يا عاصم، معنا اتصال نستقبله ونقول الو.
1: الو،
0: يا هلا،
1: يا مساء الخيرات.
0: يا سلام، مساء المسرات. الضحكة.
1: يا مساء الخيرات يا ميت، اهلا وسهلا.
0: يا مرحبتي.
1: وكمان يا مرحبتين، تحية العاصم، تحية لإلك، تحية الفتحي حبيب قلبي المدير. ابعت له الصحة والمصاري.
0: نعم ابعت لك.
1: ايه اسمعوا يا هذا، يقول لك جاهزة جاهزة.
0: ها سمعت يقول لك كان شغال.
1: 3 2 1 3 2 1
0: حبينا كده نعمل لكم جو مختلف.
1: لا الجو ما يحتاج، حلو.
0: أسلم،
1: بس انا زعلان من داليا لما جابت علي نكت في نكت كله.
0: ايوه ان شاء الله تكون ساليه اليوم معانا مع هديه خميس.
1: طيب اسمعي، حنانيك يا من سكنت الحنان.
0: الله،
1: حنانيك يا من سكنت الحنايا، اهديها للمدام.
0: ايوه
1: والاولاد، واهديها لاذاعه الحبيب عدن الغد.
0: جميل.
1: وطاقمها وعلى راسهم هبه علي.
0: يا سلام.
1: واهديها للمشتركين حبايبنا والمستمعين.
0: نحن كمان نهديها لك وبنغنيها مع بعض، نشوف كيف.
1: الان انا انت.
0: ايوه مع بعض. يلا
1: انت قولي. بس اصبري. حنانيك يا من قولي.
0: اوكي، انا اقصد انه نسمعها مع الاغنيه مع بعض ونغني.
1: طيب تمام، يلا نسمعها. يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.

0: ورجعنا لكم طبعا ورجعت معنا الكثير من التهاني والتبريكات في هذا الخميس، وما زالت قلوبكم تحمل الكثير من الكلام.
1: قول معك حنين.
0: نعم يا حنين. أيوة.
1: حابة اسمع أغنية كل البشر من طين إلا أنت من سكر.
0: كل البشر من طين إلا أنت من سكر. أيوة يا عاصم موجودة. أيوة.
1: وهدية لك وهدية للجميع المستمعين المشاركين وهدية لدينا وديانا.
0: نحن كمان نهديها لك. نعم حبيبي. أيوة.
1: وهدية أيضا لصديقتي داليا القصة من قبل.
0: ان شاء الله يوصل. نعم يوصل للجميع. وحصلتها يا عاصم؟ نسمعها مع بعض وكده نستمتع بالاجواء. يلا

0: لعل هذه التهنئات البسيطة تكون أجمل شيء يسمعه شخص آخر اليوم حابب أنه يفرح. طبعا لهذا اتصلوا هنوا وافرحوا، نستقبل اتصال الآخر ونقول ألو.
1: عليك كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام. من معنا؟ يا هلا يا مرحبا. الصوت رايح قليل شوية ممكن.
1: عاصم حكيم وهني نصيب وابو علي.
0: ايوه بمناسبات
1: اليوم خميس مبارك.
0: ها خميس مبارك اليوم اقول لك. اتفاجئ حتى ومنتظر.
1: ايوه.
0: جميل جميل اللي ده. ايوه.
1: في اغنيه انشيل بيع الفل للشيخ عثمان.
0: اغنيه تعود؟

0: نشتي نبيع الفول في الشيخ عثمان. أيوة ونحن كمان تحب نهديها لك كمان.
1: حياك الله.
0: تسلم ربي يحفظك. ونسمع الأغنية مع بعض.

0: رجعنا بعد أن نغم ونهنئ كل اللي اليوم عيد ميلادهم، أفراحهم، طبعا زفافهم، خطوبتهم، أعياد ميلادهم في هدية خميس. أرحب بكم ويستقبل تهانيكم وهداءاتكم، ونستقبلها كمان عبر الهاتف. نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معكم صديق الإذاعة أمين الهبوب من أحور.
0: يا هلا ويا مرحبا بأمين،
1: حياكم الله.
0: الله يحييك. اليوم شو حابب تقدم؟
1: حابة أبعث تحياتي وسلامي لجميع أصدقاء الإذاعة عدن الغد.
0: أيوة،
1: في مقدمتهم الأستاذة من حداد ومحمد فاضل وأم حمزة وجميع الأصدقاء الإذاعة.
0: أيوة.
1: ما حابة أبعث تحياتي إلى جميع العمال في إذاعة عدن الغد.
0: نعم، احنا كمان نحييك.
1: مقدمتهم الأخت هبة علي وعاصم حكيم، جميع العاملين في الإذاعة.
0: ربي يسعدك.
1: أيوة. وحب الاستماع إلى أغنية للفنان عوض أحمد، أمه.
0: اسمه كده هي أمه؟
1: عوض أحمد.
0: عوض أحمد أغنية تقول أمه.
1: أيوة.
0: أيوة، إن شاء الله يحصلها عاصم. أيوة.
1: وتحياتي لجميع العاملين في الإذاعة، وأشكركم على البرنامج الناجح.
0: وأشكرك كذلك على متابعتك، وعلى دائما أنتم مواجد معنا وباتصالاتكم وبإهداءاتكم. وأكيد حابين نسمع الأغنية، أنا أول مرة أسمع عنها، نسمعها مع بعض.

0: ونواصل معكم خميسنا الجميل، من أجل أن يكون للناس في حياتنا أكيد مناسبات جميلة نهنئهم بها، ولنقول لهم أنتم مهمون وأنتم في القلب. ومعنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك هبة؟
0: الحمد لله تمام. أنت كيف أمورك؟
1: الحمد لله. الحين سمع صوتك إلا بالبرنامج هذا تقدمي الخميس
0: عبر الإذاعة.
1: أيوة. كان نسمع الصباح، دحين عبر الإذاعة الخميس نسمع.
0: الحمد لله يعني.
1: قبل نسمع. الحمد لله.
0: أنا كمان وصلت وتواصل معنا.
1: إن شاء الله. بارك لبنت بنخيل اليوم العقد القران.
0: ايوه
1: اليوم الخميس. نقول لي عقبال الفرحه الكبرى، واي اغنيه تحبوها دوبوها.
0: اغنيه كده فرائحيه جيب لنا يا عاصم.
1: ايوه فرائحيه.
0: زفاف كده حبه زفاف او زفه.
1: لا عقد.
0: عقد قران.
1: عقد.
0: يعني خلاص نخليها كده تيمونا انه ان شاء الله يكون الفرح
1: تمام.
0: قريب. نشوف كده اغنيه حلوه كده يا عاصم، زفاف جميله. ونقول لها الف مبروك، ربنا يتمم لها على خير ان شاء الله، يفرحكم بها. نسمع مع بعض.

0: الله يحفظ لكم أحبابكم طبعا وأصدقائكم ومن تحبوه، ويجمعكم على خير وفرح وسرور في هدية خميس. وهل ما لازال لدينا اتصالات؟ نعم لدينا اتصالات مع نقول ألو. يا هلا،
1: هلا، مساء الخير.
0: يا مساء المسرات.
1: كيف كذا؟
0: الحمد لله تمام، كيفك عم محمد فضل؟
1: الله يحفظكم.
0: الحمد لله.
1: وطبعا سمعت الأصدقاء اللي في البرنامج من كل الأرياف من كل مكان يشتغل.
0: الحمد لله.
1: هذا أهدي أغنية لأمين الحبوب وآل الشبه في أحور ومحمد علي مركتان وأبو مسعود الطالع وفتحي من تعز كل في الأرياف وفي عدن.
0: نعم.
1: وأبو فهد كلهم. لو في أغنية لفيصل علوي اليوم فيصل الخميس.
0: فيصل علوي.
1: الحسيني ولكم أيضا.
0: الحسيني.
1: تحية الديانة لكم كلكم.
0: وكمان نحن نحييك ونقول لك شكرا لك ولاتصالك، دائما سعيدين بسماع أصواتكم الرائعة والجميلة التي تسعدنا وتطربنا.

على الحسيني سلام، وعليكم انتم كمان ألف سلام وتحية لكل اللي تابعنا عبر راديو عدن الغد في هدية خميس اليوم ويتصل معنا ويشاركنا أفراحه وتهاني ومناسباته ونقول ألو. معنا اتصال؟ إذن نشوف الإهداءات اللي وصلتنا عبر الواتساب. كل عام وأنتم بخير يا ديانا سلطان حبيبة قلبي، وأيضا دينا المدني كل عام وأنتم صوت جميل وحضور أجمل وروح تضيف للمكان بهجة مختلفة. في يوم ميلادكم أتمنى لكم عاما جديدا يشبع قلبكم مليئا بالفرح والنجاحات والأيام التي تحمل لكم ما تتمنون. طبعا زملائي العزيزات دينا وديانا، طبعا بالتوفيق في كل خطوة في سنينكم القادمة وأحلامكم إن شاء الله ربنا يحققها لكم. والتهاني هذه طبعا خاصة مقدمة مني أنا هبة علي ومن عاصم حكيم ومن كل الزملاء، ويسرى اليوم معانا موجودة خلف الميكسر، وطبعا جميع الزملاء والزميلات الطاقم راديو عدن الغد، ونقول لكم كل عام وانتم بخير بخير. واكيد عاصم بيختار لنا كده اغنيه حلوه لعيد ميلادكم، واكيد بنسمع لها كلنا مع بعض.

ومساكم جميل أحبتي. طبعا معنا اتصال، نقول له ألو. ألو، معنا اتصال عاصم أو خلاص راحت التغطية انقطع. إذن معنا هنا أم قاسم بتحيينا وبتقول لنا يا مساء الخميس على كل الطاقم، أطلب أغنية كلنا من طين ما حد من ذهب. طبعا أنت الذهب كله والألماس يا أم قاسم، وسعيدين جدا بمشاركتكم كل الأصدقاء. طبعا تاج على رؤوسنا ونستمع للأغنية مع بعض.

0: وكلكم من الماس ومن ذهب. والاتصال معنا ونقول الو.
1: سلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة انقطع الاتصال. أيوة نسمعك. أيوة
1: ألو.
0: أيوة نسمعك.
1: عفوا سمعنا الآن.
0: أيوة أسمعك. قدم تهنيتك.
1: أريد أغنية يا ورد ما أحلى جمالك بين الورود.
0: يا ورد. أيوة
1: للفنان أبو بكر سالم بالفقيه.
0: نعم.
1: وهديها لأسرة إذاعة عدل الغد.
0: أيوة.
1: والكل المتصلين والمشاركين وكل الأصدقاء والأهل والجميع إن شاء الله.
0: نحن كمان نهديها لك ونسمع الأغنية مع بعض. يا ورد محلى جمالك.
1: نعم. مع بركة الله.

يا سلام على أبو بكر وعلى أغاني أبو بكر. ومعنا هنا تهنئة في الواتساب بتقول: يا طير يا دا المعلي دل أو بلغ عاصم حكيم وهبة علي، حبيت أبارك وأهني معهم لديانا ودينا عند ميلادهم، يتهنوا والفرح دائما قبالهم، ربي حقق كل آمالهم ونشوفهم سعداء مرتاح آبالهم، أيامهم جميلة بجمال قلبهم وجمالهم. أبو خالد حلصم طبعا سعيدين بهذه التهنئة، وأكيد نحن نحييكم كذلك سمعوا يكون تهنياتك. معنا تهنئة أخرى بتقول: السلام عليكم، أزف أطيب التهاني والتبريكات لصديقي يعقوب حسن أحمد بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك. التهنئة مني أنا سمير المضابي نعم، وإن كافت الزملاء في مشغل بن مهدي للعبايات، وأطلب أغنية على ذوق المخرج عاصم، وشكرا لكم. وأنا سمير المضابي. خلاص عاصم اختر لنا أغنية يا طير يا دا المعلم.

ايته يقول لي ايش بينه وبيني. طبعا ما زلنا مع تهانيكم وهداءاتكم عبر الواتساب، بس للاسف اكتبوا لنا اساميكم تحت الهداءات. واحد معنا بيقول السلام عليكم، اشتي اسمع اغنيه زعلي ازعل وهديه لاخي الحبيب. طبعا شارف وقتنا على الانتهاء، وبتسمعوا ان شاء الله بعد البرنامج مباشره اغانيكم. وبيقول كذلك واحد السلام عليكم، بيطلب نفس الطلب، اعتقد هو نفسه الشخص. طبعا وننتقل الى بثنا في المباشر في الفيسبوك ونشوف معنا التعليقات هناك. معنا ابو خالد حلصم بيقول احلى مساء على احلى ناس، مساء السعاده هبه علي وعاصم حكيم والمستمعين الكرام. وايضا بيطلب اغنيه يا راشد لراشد الماجد بمناسبه التهنئه. طبعا بعد البرنامج بنلبيها كمان لك، وخليكم معنا ما تقلبوش تردد راديو عدن الغد. الى هنا مستمعينا الكرام نكون قد استكملنا وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج هدية خميس، ودائما اتمنى لكم ان تكونوا بخير وصحه وعافيه، ودائما ايامكم افراح ومسرات، والى اللقاء.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: Questo, santo, santo, santo, santo, santo.
1: للغد رؤية لراديو صوت. عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك، أنا يكفيني إنك تقول

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري أخذ.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم لنقرأ عليكم موجز الأخبار من راديو عدن الغد وأبدأها معكم محليا. وزير التربية والتعليم يزور مخيم رأس عمران ويعلن إنشاء فصلين دراسيين للنازحين. لقاء بعدن يناقش تعزيز المشاركة المجتمعية في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية. عربيا ودوليا، الدفاع المدني السعودي، حالة وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في الطائف. روسيا وأوكرانيا تتبادلان جثث جنود وإعلان الخسائر. اقتصاديا، بنك كندا يحذر من احتمال رفع الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية. الهند تخطط للتوسع في صناعة رقائق إلكترونية. رياضيا، وزارة الشباب والرياضة تختتم دورة الأمن السيبراني للقيادات والكوادر النسائية. مشجعون لريال مدريد يطالبون إمبابي بالاعتذار بسبب قميص دعم سبتة. لمزيد من الأخبار زور منصات مؤسسة عدن الغد الإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي ودمتم بخير.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: خل ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر؟ فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء الصباح.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت.
0: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899 959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899 959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
3: أبو بكر سالم.
4: أشهد
5: ألو.
6: نعم، هذا الكلام.

قدر الليل والرحلة طويلة والحمولة على راسي ثقيلة والسفر طال طال ما اليد حيلة من فراق المحب والبال حيران. يا نفس العليلة طال ليلي وساعاتي مليلة في بصر في نظر

0: سوف نلتقي.
1: وذكر الخط هل هن بس انت هل هن بو
2: انني فضلت غير عليه وغيره معي يطلع كمان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.
5: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: الله الله الله الله
1: حلوين
2: حلوين. عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

سحرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه غبنا بها على سحرها قد غفت شفتايا وكم أمل

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: Diyos lang isa.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولا زلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد. لا تذهبوا بعيداً.

دربها عجب قالوا ترى بحبها قولوا مساوه قلت قتلني حبها حسبي تقول

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.